0: حبيكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
1: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنه دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعه اقتصاديه خانقه للسودان من غالب الدول من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومه في بورسودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة سنار النيل الأبيض النيل الأزرق وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه كده. دي الأسباب اللي قلتها.
0: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الحرب دي أثرت عليها، يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
1: بالضبط بالضبط. طيب المشكله بتاعت التمويل او الشيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموال، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا انت اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج دي تكلمنا عنها، اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدوله، الدوله ما قاعده تساهم كثير جدا جدا في في دعم البنك الزراعي، وتآكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفه انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليله بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجه الثالثه الاعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين او ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكله، جزء منهم كبير في السجون يحبس الى حين السداد. وصغر راس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع راس البنك الزراعي، يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السوداني لبنك السيناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
0: نعم.
1: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
0: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فإذا الموسم ده فشل، يعني لأنه الأمطار زي ما قلت التنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل، ولا فكرة عدم التمويل والأسمدة ما حتوصل، لأنه تقريبا برضو 80% و 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج، لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك،
1: المنتجات البترولية.
0: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده سأي وبيقى ما يعني لناي ده الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس، يعني فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
1: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
0: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
1: نعم نعم. طيب خليني بس اجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدر يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب. فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة. فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات، وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى. بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا احنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق مضيق هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى ما تكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية، بنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
0: نعم دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
1: معلش. نعم
0: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
1: نعم.
0: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
1: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
0: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دار نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
1: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا سمع دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بالنسبه لتجربه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
0: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
1: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن
7: على راديو دبنجة.

0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص الموفرة مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجة، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية

0: الرسمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام ده نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي إن إيه، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى انه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة او ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة، single point of failure، بحيث انه اذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت اصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة واصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى انها بتعاني من اشكاليات متعلقة بابراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الابراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دي إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرز السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهويه الرقميه لا تبنى الهويه الرقميه كاداه امنيه، وانما كوسيله لتمكين المواطنين من الوصول الى الخدمات. يعني الهويه الرقميه الناجحه بتقوم على مبدا ان المواطن يمنح بياناته للدوله طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لاغراض الخضوع والمراقبه والتصنيف الامني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة. وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع، أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين، المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
3: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم تحصل واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بورسودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروه الحيوانيه والجهات الاخرى المانحه للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربه بتاعت اولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعه التعاقديه. بعدين ده كله فوق له الرسوم العاليه المفروضه من الدوله على صغار المنتجين، اذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايه طبعا، اذا كانت اتحاديه ولائيه او محليه. وللاسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فيهمت من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى يسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج دي تكلمنا عنها، اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السيناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري هنا طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو من عان هسه مشكلته إغلاق مضيق خرموز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى ما تكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى الاغاثات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما تكلم في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت لك كل، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، بمناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون كون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة.

0: الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولانها كانت ما موجوده، طرق المكافحه وخطورتها على الانسان، وهل هي معديه، وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كل اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة.

0: اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعت باقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
0: يا جماعه، حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف، سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين اشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم تحصل واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي، إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لابد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السيناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو من عانها مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن احنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم بالحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد اخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البرسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. بالنسبة لتجارة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتح لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من القاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حنعمل هنا جوتا جوتا جوتا حنعمل هنا جوتا حنعمل هنا جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا ساقل كل انا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي ما بردش هنا جاءلو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: انا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة كنت في بداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم اي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل الغاني المواقع التصوير، هنصور وين، هنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوتك ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عمل يعني خلفية عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبة لي كان عكس حياة كثيرة. دي الحاجة اللي خلتنا يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتو باك 50 سنت بيجي دي ام اكس، دي هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب خطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بيها قصصي وتجارب الحياه اللي مرت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله لناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي جميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما بردش هنا الجعلو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقة معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقة ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدر اعتبك يخني في الخميس كله عارف انه كله دارجيس كله دارجيس كله احفطيس صاحب الوهمي وابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربا جو راسي كله قاعد هيس

0: وطيشت ميدي معروفة.
1: فكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: الشباب
1: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بيوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء دكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
3: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
2: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
3: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاعتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان.

ممكن تعتبر آمنة، بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا بس. والتحدي الرابع المتعلق بالسجل المدني، نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيما يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات أخرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان، في المواطن وفي الجهة المقدمة للخدمة وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة.

0: الأولى طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة. وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع، أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود ل تذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وايضا واحده من فرص النجاح انه الان المجتمع السوداني اصبح بيتقبل التقنيه. الان حتى المناطق الريفيه اصبحت قادره على التعامل مع التطبيقات البنكيه كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفيه لاستخدام التطبيقات الرقميه، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. وإذا ما كان العمود الفقري ده متين، المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قل لكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة او في المحلية بتاعتنا محلية بوهير، هي نوعين. في الزراعة المطرية اللي هي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين، اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتشرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. يعني احنا عندنا هنا في المحلية في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي، لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كثيرة كده عندها علاقة بينه يتباع. المهم فيعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني هسه حاليا إدارته تقريبا نقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاعت الجنان اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع فيه عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول الإنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة هنا. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون في الإنتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وإنتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضه في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة. طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجنان دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة والمنظومات بتاعت الطاقة الشمسية، عشان يعني الوابورات اللي بترفع المويه من النيل أغلبها كانت تعرضت لنهب وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنها كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذاك برضو بتواجههم مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجنان بتاعتهم من جديد، وبدل يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7 ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعة المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعة يعني احنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما عارف سمعت قبل ما سمعت. الجدعة دي غالبا 5 فدان، يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب بعدك إمكانيات الزول. الاحتمال طبعا الأساسي اللي هو الري على الأمطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواع مختلفة، يعني ده أنواع كتيرة. الذرة مثلا الفتاليتا طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والدحمة والدعكر. المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضه بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأن أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فيه الزراعة المطرية هي الأرض الطينية. فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والزرع. في برضه حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التسالي، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتسالي. حسي حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعة النوع ده من المحصول، لانه يعني في فوائد نقدية كويسة مقارنة مثلا بالذرة او السمسم. برضه في يعني زراعة لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضه ما كميات كبيرة. لكن المحاصيل الثلاثة الأساسية اللي بتتزرع اللي هي الذرة والسمسم والتسالي، ونوع هو اللي بتخزن مع التلات. هاي طبعا يعني في مشكلة كبيرة انه التكاليف بتاعت الانتاج عالية جدا، والحاجة الأقعد من كده انه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون متدن جدا. يعني اذا حسبنا حسابات بتاعت ربح وخسارة، في الغالب دايما المزارع ما حيلقى حاجة لأنه بيدفع تكاليف عالية، في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأن المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين المصاب بيبيعوها بأسعار ممكن تخسر معهم، لكن بيخزنوها مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة، يعني اللي عنده أرض ممكن أجرها يقول لك أنا أحسن أجرها بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعة المدخلات ذاتها بتاعة الانتاج، يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية، ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة ولو في برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعة الانتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه ما في تمويل للمزارع يعني. طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بيقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعندها علاقة إنه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل، يعني حاليا الغابات كلها انتهت، وده طبعا على حسب أنا ما متخصص لكن كلام المتخصصين إنه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الأمطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. وبرضه دي مشكلة كبيرة هسي يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعت الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعت 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدعة ما بتعمل ولا بتعمل 20 25 يمكن عرفتها، يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج المحاصيل برضو قلت شديد، فدي حاجة كبيرة طبعا تحتاج شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية المواطنين وكده.
2: راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبيوة يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصني بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء دكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الشهرية، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات أخرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض، عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجله تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
5: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بورسودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلة وكردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض، هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية، وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
4: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيه انتم من الناس الاقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي اثرت عليها يعني المقاهي حقتها انتهت، اظن راس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
5: بالضبط. طيب المشكله بتاعت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموال، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الان للقطاع الزراعي يحد حقه بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون، يحبس إلى حين السداد، وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
6: نعم.
5: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
4: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين. يعني قطع قطع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكرة عدم مسألة التمويل والاسمدة ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك. أيوة.
5: المنتجات البترولية.
4: أيوة. فالبحصة شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده سأيو بيقمع يعني لنايدة الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
5: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن القضائي بالنسبة للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيجو عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
4: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
5: نعم نعم. طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لكرد سنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية، وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية، بنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لابد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا يا التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
4: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري،
5: نعم،
4: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين، الزراعة كنشاط تجاري وكده، من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن ده، فأنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. نعم. فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
5: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قد كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى، قدروا كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي يحتاج توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى، يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي، نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاعت بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبية بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الاسوأ ما يحصل.
4: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
5: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزدو نظرة للمستقبل، يعني إحنا ناسي ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقي ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر. مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
4: شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
5: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
6: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية.

0: الكرام. وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير، بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
0: برضو يا حسين، عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون

0: العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي التانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة. فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحة التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة، هيلتون والميريديان وغيرها، كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفها، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسا في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو المغرب الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجة، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات على الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي بفوض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينال تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت إنه المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل يعني. ف فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركن بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأنه التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعلها معروف جدا من أشعلها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم مجتمعات وبيئات تقليدية، بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مو دار أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها رجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النساء عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه. هذا في يعني في ضمني الخاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي انت بتقولي ده، نحن كيف أو انتو كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولوها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكده؟ يعني
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والصغور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجعن ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير على نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في زمتك أو زمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. اماني الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقه في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن اخر ريده وازيد في حبك جنوني، ولو الجن اخر ريده وازيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطئ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جيت تمت حبل الوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار، يعني بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيجيفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد

0: وعلى أسئلتنا حول تنام ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر هيسي، ما بردت هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطة بدات رحلتي في الراب عامه، كنت في بدايه اعمال كنت ادير لاصحابي الاعمال بتاعتهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الاغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشيه حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطه كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين كده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامة يعني خلفية عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبة لي كان عكس حيات كثيرة. دي الحاجة اللي خلتنا يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت انه اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، هو خطوة، هو خطوة

0: أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب خطوة.
1: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
0: اخترت الراب لأنه الفن الوحيد اللي حسيت به إنه بيحول الآلام لفن. الراب ما مجرد مثلا إيقاع وكلمات وخلاص والجودة، هو وسيلة أقدر أحكي بيها قصصي وتجارب الحياة المرت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحة أتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي أو تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبة لي هو جزء من تجربة وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
1: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
0: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
1: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير، ما حاجة بس ما في زول ثابت، يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته، وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي جميل شديد والله.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب، اغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدل اعتبر جخني في الخميس كله عارف ان كله داري جيس كله داري جيس كله احفظيه صاحب الوهمي وابعد من الخسيس امسك عندي جيس ربا جو راسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس.

0: محتاجتني دي معروفة.
1: فكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانتو في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجا، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرأين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات على الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي بفوض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينال تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت إنه المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل يعني. ف فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركن بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأن التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبداً مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحلة ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جداً من أشعالها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: جزا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مو دار أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النساء عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه، هذا في يعني في ضمني الخاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي أنت بتقولي ده، نحن كيف أو أنتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولوها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا؟ يعني
1: والله انا بفتكر في وهم كبير جدا احنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الايجابي للمراه. ما بفكر انه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كايام الديمقراطيات الاولى والثانيه والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفتره الانتقاليه في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إن هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرص المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والصغور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شاب وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجعن ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: اصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في زمتك أو زمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتة. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو

في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي فاتو خاطر حسي، ما بردت هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامه، كنت في البدايه اداره اعمال، كنت ادير لاصحابي الاعمال بتاعتهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا تفاصيل الاغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. فيوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي تجوتك كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين كده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت ان شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص.

0: الخاص والجودة هو وسيلة أقدر أحكي بيها قصصي وتجارب الحياة المرت بيها وشفتها قدامي. الرابط دائما ساعة أتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي أو تقول مشاعرها ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبة لي هو جزء من تجربة وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
1: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
0: أنا ما بختار اللحن بطني بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
1: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة إنه التنوع بقى كتير، بيجي كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت، يعني بيجي الناس بيجي شنو كل واحد بيبدأ فيه شنو في قدراته، وكل زول بيجي يحاول يقدم أسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الإنتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والإبداع الموجودين في السين بيدوا إحساس إنه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما بردش هنا جاله الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يبني ببدر اعتبر جخني في الخميس كله عارف ان كله داري جيس كله داري جيس كله احفظيه صاحب الوهمي وابعد من الخسيس امسك عندي جيس ربي وراسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس.

0: وكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دابنجا، أخبار لكل السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك، راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما هو موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو يعني البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في وسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر وبيعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر خلينا نقول.
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حاصر في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر. لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس، ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملفات، تحديدا ملف التحويلات المالية،
1: ونسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد، لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول
1: يعني
0: هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية، زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي، أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا، وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا، أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد، يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انه هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني، وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه يسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هدول اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح
2: ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: عماد.
2: ما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الأشكال تصل لك الأموال، وبالتالي بتتقبل أشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الأحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية، طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الإطار المصرفي فتحت أبواب لرزق لناس كتيرة، حتى وإن كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش أنه ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الإنساني،
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة، خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة،
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله؟ هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ؟ خلينا نقول يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني،
0: يعني في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان، انت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا
1: مساهمة.
0: ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما أنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا أن أنت يعني تحصل على أرقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا عن أن هذه الأموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الأموال مسألة صعبة للغاية طالما أن هي خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية، قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده احنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا، ما نقدرش إن احنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها حنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروشه من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن،
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا، وأكيد رح أكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن.
1: أكيد
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا، ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيجيفوا معاك بيطلعوا

0: لكن احنا كيف الناس دي يوصلوا لانه ياخدوا اجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا يعني، بشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، باقي عليها الاعتداء، باقي عليها وصمه العار، باقي عليها التنمر من المجتمع، يعني باقي على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه؟ الناس هي اللي ما بتجي يعني، احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف، إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخ

0: فاطمة بتشرعي بقى، وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده اذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبة الموجودة بها شاشتها دي، انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا. آه ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: آه في الختام، أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم أي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الذول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجا، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينال تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل. يعني فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأن التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبداً مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جداً من أشعالها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلم على أساس أن المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة يقع عليها أحيانا كثيرة، مو دار أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها رجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النساء عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه. هذا في يعني في ضمني الخاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي انت بتقولي ده، نحن كيف أو انتو كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولوها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا؟ يعني
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل إنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتة. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. اردت تاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر المشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208007.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوطة منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ إن شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوطة جوطة حلا من هنا، جوطة جوطة جوطة حلا من هنا، جوطة حلا من هنا، جوطة جوطة جوطة جوطة.
3: أنا سايق الكل، أنا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما بردت هنا الجالو إلا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إدارة أعمال كنت بدير لأصحابي العمال بتاعتهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الأغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. فيوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطة كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين كده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني أنا شنو أجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي، لان الاساطير بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم الحبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان انه كل تراك بكتبه هو خطوة، هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين

0: السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير، ما حاجة بس ما في زول ثابت، يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته، وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب، اغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما بردش هنا جعله الا شفت كل جيده بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل جيتك يا ابني ببدل اعتب اجحني في الخميس كله عارف ان كله دارجيس كله دارجيس كله احفظيس صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربى جو راسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس.

0: صبرت اجتمد معروفة.
1: فكذا انتهى المشوار، على أمل أن نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف إنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز، لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة، يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر خلينا نقول.
0: يعني إحنا وين ما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثقة من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملفات، تحديدا ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت بدي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بدي يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد، لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع،
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لها،
0: في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتيه أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا، شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بينا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انهم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم الشأن السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العموله توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقميه تكون بديل بحيث ان العملات الرقميه تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبه للنقطه الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح، وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى ستيبل كوين، وهو اصلا يعني اكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كثيره جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا ان هو بشكل امن تقدر الناس ان هي تضع فيه الاموال بتاعتها وهي واثقه في ان في عمله مستقره وان فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد او هبوط العمله اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لانه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني الـ هو سبق وحكى أنه
1: سمارتفون
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هدول اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح.
2: طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى الأشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: عماد.
2: أكل وما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضع داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه الحركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لان انت ما تعرفش ان ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة اموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد الى بلد او من منطقة داخل السودان الى اخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع او مجموعة من القوات المتحاربة او المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الاموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الانساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. انت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار، والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما انه في تداولات ماليه خارج الاطار المصرفي اللي اقرته الدوله وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية. صحيح. قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية. بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل بس قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات اليوم،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس,
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا, ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة, في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان, السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية, حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق ديرو مستعدة المسار, تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن, نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين، من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو الشيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناء في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين دي يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم ما سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قعد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنه ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري منه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نحن بنبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه

0: يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
1: نعم.
0: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
1: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذره او اذا كان قمح او اذا كان دخن مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدوله ذلك، وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى، يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الأمن الغذائي، نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها. مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما تكلم ما فيه صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
0: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
1: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت كان كل، لكن أنا برضو عندي برضو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدر البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الناس الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر. مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل شخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
0: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أن نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
1: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف

0: بنديو للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
1: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد هذا التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث للأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجة، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينالن تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل. يعني فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأن التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جدا من أشعالها ومن يعني ألقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية، بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مدر أقول بالطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال، وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية، والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة، ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء انقلاب. بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، والا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لامراه. هذا في يعني في ظني الخاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي أنت بتقولي ده، نحن كيف أو أنتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولوها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا؟ يعني
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل بدون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل إنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
3: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
2: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
4: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياهم ياري. ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياها نوري. اماني الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في الغوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقه في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن اخر ريده وازيد في حبك جنوني، ولو الجن اخر ريده وازيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
5: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
6: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت ليك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت ليك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطئ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسال عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جيت تمت حبل الوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
5: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080070.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي. يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من القاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية وفرضت مكانته، لدرجة أنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بيك جوتا منورنا في دبنج.

0: عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنجا راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بيكم.
1: يوتا يوتا حنعمل هنا يوتا، يوتا يوتا حنعمل هنا يوتا، حنعمل هنا يوتا يوتا يوتا يوتا.
2: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
3: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
0: انا كجوتا بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إذا تعمل كنت بدير لأصحابي اللي عملوا تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا على التفاصيل الأغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي تجوتا كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين وكده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني انا اجرب كده اخش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها. يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل اليوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. يعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الأساطير، بسمع الأساطير نوتو باك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي إيمان إن كل تراك بكتبه هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب وخطوة.
3: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
0: اخترت الراب لأنه الفن الوحيد اللي حسيت به إنه بيحول الآلام لفن. الراب ما مجرد مثلا إيقاع وكلمات وخلاص والجودة، هو وسيلة أقدر أحكي بيها قصصي وتجارب الحياة المرت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحة أتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي أو تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها. لكن كل بيت راب بالنسبة لي هو جزء من تجربة وإحساس حقيقي، عشان كده لقيت نفسي في الراب. ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
3: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
0: أنا ما بختار اللحن بطني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
3: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيقى كتير، ما حاجة بس ما في زول ثابت، يعني بيقى الناس بيقى شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته، وكل زول بيقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي جميل شديد والله.
3: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية على دبنجا

انا ساجل كل انا بايلوت ومعدي وفات وخاتي هيسي ما بريت هنا الجاله الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يا ابني ببدا اعتبك عشان في الخميس كل عارف ان كله داير جيس كله داير جيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي جيس ربي جوا راسي كله قاعد هيس ايام اسبوع كل يوم خميس

0: فكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني،
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاي من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو يعني البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في وسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي، خلينا نقول حمزة يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول، موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين، موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان.
1: صحيح.
0: لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هاي التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين إن احنا نعرف إن عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ أنا بنعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين من المغتربين الى اخره اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لها.
0: في مناطق يعني عماد محرومة من وصول
1: يعني
0: هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية، زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي، أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا، وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن شبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا، أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديره البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني، وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل، بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير، وبيتم الاعتماد عليه. حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها، وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده، مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي، ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح.
2: طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة، ولكن إلى حد يقدروا أن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول، ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد، في السودان، في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية، وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى، لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة، بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لان انت ما تعرفش ان ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة اموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد الى بلد او من منطقة داخل السودان الى اخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع او مجموعة من القوات المتحاربة او المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الاموال، راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الانساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جداً،
1: بيشتكي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. أنت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية ولا آخره، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يظل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما انه في تداولات ماليه خارج الاطار المصرفي اللي اقرته الدوله وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية. صحيح. قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل لحتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست السودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات اليوم،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعمولات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ونتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا، ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة الآن قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له انت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لانه ياخذوا اجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بيشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، باقي عليها الاعتداء، باقي عليها الوصمه العار، باقي عليها التنمر من المجتمع، يعني باقي على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني ارتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة.

إجابة على أسئلتنا حول تنام ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات

0: الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر. مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث للأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجة، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرأين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينالن تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل. يعني فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركن بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأن التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبداً مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جداً من أشعالها ومن يعني ألقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية، بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول، التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مدر أقول بالطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال، وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية، والرجل والرجل السواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة، ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: يعني ما سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديل كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لامراه. هذا في يعني في ظني الخاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي أنت بتقولي ده، نحن كيف أو أنتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولوها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا؟ يعني
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام، وتحولنا التحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والصغور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
3: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته او ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
2: وفي سهمات وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
4: ملكت معاك القوافي
3: وملكت احساسي وشعوري بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي يسوق الشوق في الخطايا اشوفك في كل دربي وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري وانا اللي حبك معذب صبح حبك شي ضروري يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي عشان حبك فيني خالد وجوه في روحي المرافي ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني ولاني بحبك حقيقه في كل حركاتي وسكوني ولو الجن اخر ريده وازيد في حبك جنوني ولو الجن اخر ريده وازيد في حبك جنوني خالد عبد الرحمن مصر.
2: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
4: ما قلت لك دربي الطويل بمشيه براي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت ليك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت ليك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر واكتب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
2: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل ما منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للشارع، للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوطة منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ إن شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوطة جوطة حلام الهنا جوطة جوطة جوطة حلام الهنا جوطة حلام الهنا جوطة جوطة جوطة جوطة.
3: أنا سايق الكل، أنا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما بردت هنا الجالو إلا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوتك كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعيني أنا شنو أجرب كده خش.

0: وانا اصلا كان عندي اصلا عمل يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده. بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره، دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها. يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك 50 سنت بيجي دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني. كان فيها حاجة اسمها راب، واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص. الراب بدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت انه اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة جميلة.
1: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
0: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بيها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها. لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
1: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
0: أنا ما بختار اللحن بطني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
1: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير، ما حاجة بس ما في زول ثابت، بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته، وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا إحساس إنه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا ساقل كل ار بايلوت ومعدي فاتو خاتي هيسي ما برجينا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدا اعتبك احنا في الخميس كل عارف ان كله دارجيس كله دارجيس كله احفظيس صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربي وراسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس.

0: حميد المعروف.
1: وكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
2: مرحبا بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجا، شكرا لك كثيرا.
1: أستاذ لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
2: الحقيقة الحروب الأخيرة، الحرب الأخيرة بالذات على الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة إنها ستكون أو أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينالن تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت إنه المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
1: أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
2: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل يعني. فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأن التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جدا من أشعالها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تجيف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
1: جزا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل وشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
2: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مدر أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها يعني. في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
1: يعني هسه يا لنا هسه لو النساء عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
2: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
1: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
2: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة يعني، رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لامراه، هذا في يعني في ضمني الخاص يعني.
1: أستاذة نحن بالكلام اللي انت بتقوليه ده، نحن كيف او انتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا يعني.
2: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إن هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
1: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفكر إنه المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
2: والله بفتكر إنه المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرص المتاحة قدامها للتدريب وللتأهيل والصغور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية أو أدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجعن ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
1: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
3: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش، هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة خدرتها ومحبتها ومحنتها او ضحكتها سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتى، هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق، من ذكرياتك تنجو وين، وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضلفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
2: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
4: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري بقيت بحبك متيم وخلتك في سطوري وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري ومحل ما طيفك يقبل اشوف محياه نوري ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري ومحل ما طيفك يقبل اشوف محياه نوري اماني الريدة الحقيقة وممشحة بكل حبي يسوق الشوق بخطاي اشوفك في كل دربي وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي واضار الريدة لعلي وانت في روحي بسوري اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في الغوافي وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي رد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني خالد عبد الرحمن
5: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح
6: ما قلت لك ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق صالح احمد صالح
5: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع دمتم بخير وإلى اللقاء
0: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
1: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخذ اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنق الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنق راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنق راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنق راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايقل كل انا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما بردش هنا انجاله الا شفتك ولقيتك بيزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: انا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم اي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوتا كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني أنا شنو أجرب يا كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عمل يعني خلفية عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبة لي كان عكس حياة كثيرة. دي الحاجة اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتو باك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب.

0: ما مجرد ما تسمع وخلاص. الراب بدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت إن شنو أتعمق أكتر عن الراب وثقافة الراب وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي إيمان إن كل تراك بكتبه هو خطوة أقرب للحلم. وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي عن الراب والتحديات وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
1: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
0: اخترت الراب لأنه الفن الوحيد اللي حسيت به إنه بيحول الآلام لفن. الراب ما مجرد مثلا إيقاع وكلمات وخلاص والجودة, هو وسيلة أقدر أحكي بيها قصصي وتجارب الحياة اللي مريت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحة أتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي أو تقول مشاعرها ما بتقدر تقولها, لكن كل بيت راب بالنسبة لي هو جزء من تجربة وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب, ما اختيار بالنسبة لي, بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
1: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
0: أنا ما بختار اللحن بطني بس بختاره بإحساسي, لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا, وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء, لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده, هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
1: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين, قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بقى كتير, ما حاجة بس ما في زول ثابت, بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته, وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة, لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا إحساس إنه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب, أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايقه الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما بريت هنا جاله الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبر جخني في الخميس كل عارف انه كله داير جيس كله داير جيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي جيس ربى جو راسي كله قاعد هي

راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: سيدي معروفة.
1: بكذا انتهى المشوار، على أمل أن نتقابل الأسبوع الجاي وانتف أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مساء.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 14 من شهر 6 2026. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر استهداف مسيرات الدعم السريع سوق كرنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة أمورا بإقليم النيل الأزرق. مصادر عسكرية تكشف عن إرسال الدعم السريع تعزيزات عسكرية إلى مدينة اللوبيض بولاية شمال كردفان. إدانات دولية ومحلية واسعة لقصف كوبري أردمتا في الجنينة، وحكومة تأسيس ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا للاستهداف. إطلاق سراح قائد ميداني في الدعم السريع بعد احتجاجات قبلية واسعة في مدينة نيالا. قوات الدعم السريع وحكومة التأسيس تتهمان النظام السابق بمحاولات تأجيج صراعات قبلية في نيالا. القوى المشتركة تعلن مباشرة التحري والتحقيق حول اعتداء أفراد يرتدون زيها على مواطنين في منطقة الوادي بأم درمان. مستنفر يشكو من تعرضه للضرب والإزلال على يد ضابط في القوات المسلحة بأم درمان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة تجارة أعضاء بشرية في سجون دارفور. السفارة السودانية بواشنطن تعلن تحفظها على المساواة بين القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع قانون الكونغرس. الخارجية تتهم تأسيس بتزييف مضمون البيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. سفارة السودان في لندن تنفي عمل المشتبه به في جريمة بيلفاست في الشرطة السودانية. الحكومة تقرر دخولها المباشر في سوق استيراد المشتقات البترولية، والبرهان يقول إن بعض الأزمات بفعل فاعل. مغادرة قطار العودة الطوعية من القاهرة إلى السودان وعلى متنه 1200 عائد اليوم الأحد. أطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا عن العمل بسبب انتهاكات جنسية استهدفت لاجئات في شرق تشاد. استمرار عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب قبالة شارع بيت خاتم في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. الشرطة السودانية تعلن عن توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة بولاية القطارف. حريق ضخم يلتهم بساتين النخيل بمنطقة عبري في الولاية الشمالية. البحر الأحمر ترفع درجة التأهب لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وسط موجة حرارة شديدة. النازحون بمعسكرات محافظة باو بإقليم النيل الأزرق يعانون من أزمة مياه حادة. تمديد إضراب المعلمين في كسلة وإضراب مجدول للمعلمين في الجزيرة والخرطوم. ولاية وسط دارفور تشكو من ضعف الإيرادات وتدعو لافتتاح بنك المستقبل وتفعيل موارد الصمغ العربي وصمغ الرطرط. منتخب السودان للسيدات تحت 17 عاما يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الكيني ب 16 هدفا دون مقابل. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وإليكم تحياتي وتحيات فريق راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: للتعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف إنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت إنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر خلينا نقول.
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حاصر في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر. لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المقتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان.
1: صحيح.
0: لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثقة من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ونسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان. حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد، لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: جزء او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجد الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول
1: يعني
0: هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتيه، أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، انت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل ايضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل اموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب انه يعني تخيل ان انت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا، وتمشي بكاش في ايدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا، أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد، يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انه هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم الشأن السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه يسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارتفون
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هدول اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح
2: ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: عماد.
2: أكل وما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل أموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الأشكال تصل لك الأموال، وبالتالي بتتقبل أشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الأحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية، طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الإطار المصرفي فتحت أبواب لرزق لناس كتيرة، حتى وإن كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش أنه ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الإنساني،
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة، خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة،
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله؟ هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ؟ خلينا نقول يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني،
0: يعني في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. انت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار، والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية ولا آخره، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا
1: مساهمة.
0: ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي، نشوف مع عماد.
2: طيب، هي الفكرة في إنه طالما أنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا أن أنت يعني تحصل على أرقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا عن أن هذه الأموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الأموال مسألة صعبة للغاية طالما أن هي خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية، قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده احنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ليها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروشه من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن،
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا، وأكيد رح أكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن.
1: أكيد
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ونتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا، ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي، نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأنها دي تكنولوجيا

نتيجه التحديات التقنيه. واهم التحديات اللي قدامنا انه النظام الى الان يبدو نظام مركزي، بمعنى انه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقده او ما يسمى بالعقده الحرجه الوحيده سنجل بوينت اوف فيلير، بحيث انه اذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصوره كبيره جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنه ما بين الخدمات السحابيه الخاصه وما بين بناء خوادم مملوكه للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت اصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، واصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى انها بتعاني من اشكاليات متعلقة بابراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الابراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها اشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الان في تطبيقات شغاله بصوره كبيره، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكوميه، ومحتاجه انها تتكامل مع تطبيق الهويه الرقميه. وبالتالي ايضا في التحدي بتاع اجراء تحديثات على هذه الانظمه، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لانه يجري تحديث بحيث انه يضاف الى اجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصيه عن طريق الهويه الرقميه سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. احنا بنعرف انه الهويه الرقميه تعتمد بصوره كبيره جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و اعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء ال 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير امنه، وايضا في المناطق المستغله، لان السجل المدني توقف فتره طويله جدا قبل ان يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيما يتعلق بالوفيات، أيضا تبي إكسكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات أخرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية، والمواطن ومقدم

0: خدمة. فأي من الأطراف دي إذا كان فيه هو ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرز السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام إنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال هذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل الملكي، أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية، الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر إلى البعد الأمني، وأن يحصن هذه تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
2: مرحبا بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجا، شكرا لك كثيرا.
1: أستاذ لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
2: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي بفوض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينالن تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت إنه المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
1: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
2: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار. ده شيء جدا مخيل يعني. فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار. لأن التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي. فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبدا مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي لمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جدا من أشعالها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تجيف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
1: جزا لنا يعني هسي انت بتتكلمي على اساس انه المرأة تكون جزء اصيل وشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن الا تعتقدين ان المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
2: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القافرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة يقع عليها أحيانا كثيرة، مو دار أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها يعني. في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها. في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها الرجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل سواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
1: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
2: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
1: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء انجلاب. بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
2: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة يعني، رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه. هذا في يعني في ضمني الخاص يعني.
1: أستاذة نحن بالكلام اللي انت بتقوليه ده، نحن كيف او انتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا يعني.
2: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اتريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إن هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
1: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
2: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامها للتدريب وللتأهيل والصغور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية أو أدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجعن ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
1: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 208 00 00 4 7 0.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنق الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنق راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من القاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنق راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنق راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حنا من هنا، جوتا جوتا جوتا حنا من هنا، جوتا حنا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: أنا سايق الكل، أنا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برج هنا انجعله إلا شفتك ولقيتك بيزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في بداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوتك كده ما تجي تغني معنا، كده يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني أنا أجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عمل يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بيها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس

0: احساس حقيقي، عشان كده لقيت نفسي في الراب ما اختيار بالنسبة لي، بقى اسلوب وحياة وطريقة اشوف فيها وافهم بيها العالم.
1: وشنو المعايير اللي بتتبعها او بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار اغنية او لحن؟
0: انا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره باحساسي، لانه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز اقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني اطلع احسن ما عندي في الكتابة والاداء، لانه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة اعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي انا بحكيها.
1: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير، بقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت، يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته، وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي جميل شديد والله.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب، اغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما بردش هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبك احنا في الخميس كله عارف ان كله دارجيس كله دارجيس كله احفظيه صاحب الوهمي وابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربي وراسي كله قاعد

0: محتاج تميدي معروفة.
1: فكذا انتهى المشوار، على أمل إننا نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاه بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قام قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر التي الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يد أفراد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع
3: شهور.
2: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
6: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نجينا عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما أنه موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية تحديدا.
1: صحيح، مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وين ما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات، أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات
1: يعني الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بيأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملفات، تحديدا ملف التحويلات المالية،
1: وبنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى الـ 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل، يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ أنا بنعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد،
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتيه، أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا، وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا، أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم الشأن السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي أن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح، وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كثيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها، وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني الـ هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدروا يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح،
2: أمورهم ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى يقدروا إن هم يتعاملوا، زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثل أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية، وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش أكل وما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا بالضبط. يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضع داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لان انت ما تعرفش ان ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة اموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد الى بلد او من منطقة داخل السودان الى اخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع او مجموعة من القوات المتحاربة او المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الاموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الانساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جداً،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. انت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما انه في تداولات ماليه خارج الاطار المصرفي اللي اقرته الدوله وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة شرعية أو غير شرعية. صحيح. قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل الفلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن.
1: أكيد
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات
1: وضحنا اليوم. فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعمولات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس,
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة, في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان, السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار تاني, ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن, نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو من

0: يحسن به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر. مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: هو مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس، وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاه بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر التي الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة، وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات، أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات، مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع
3: سنين.
2: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسبا.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
6: قرر مجلس الوزراء في جلسة رغم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت تظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني،
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموه حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا بنثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في وسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف إنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر خلينا نقول.
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حاصر في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر. لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان.
1: صحيح.
0: لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عم تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة إنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد، لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: أو
0: اليوم
1: تأجيل او ضياع،
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن شبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك ووثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكتر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مطمئنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكتر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انه هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم شأن السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الأعيان 500%؟ هذا السؤال الأول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث أن العملات الرقمية تعتمد في الأساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي ان التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقه اقلهم في حساب نسبه الربح بالنسبه له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه يسمى ستيبل كوين، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح.
2: طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى حد يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا. المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: عماد.
2: ما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي، تسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الأشكال تصل لك الأموال، وبالتالي بتتقبل أشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الأحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية، طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الإطار المصرفي فتحت أبواب لرزق لناس كتيرة، حتى وإن كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش إن ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي صحيح. هي مخاطرة.
1: هو الوضع الإنساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة، خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة،
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ؟ خلينا نقول يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. أنت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار، والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا
1: مساهمة.
0: ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هي الفكرة في إنه طالما أنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا أن أنت يعني تحصل على أرقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا أن هذه الأموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الأموال مسألة صعبة للغاية طالما أن هي خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية. صحيح. قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ترتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل لحتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن،
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا، وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن.
1: أكيد
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا، ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعاً ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3. لأنه كل جرادي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات القرر عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح لأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي.

0: ناخد يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعه الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ناخد الحقنه بتاعه الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطه. اجراءات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في اجراءات بعد 18 شهر، في اجراءات بعد سنتين، في اجراءات بعد سنة. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الاجراءات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الاجراءات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا، الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء هم خفيفه وكده بيعتبروا ان الموضوع عادي والهم دي بتروح. الهم دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله تودوه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

وإصابة 17 شخصاً إثر استهداف مسيرات الدعم السريع سوق كرنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة أمورا بإقليم النيل الأزرق. مصادر عسكرية تكشف عن إرسال الدعم السريع تعزيزات عسكرية إلى مدينة اللوبيض بولاية شمال كردفان. إدانات دولية ومحلية واسعة لقصف كوبري أردمته في الجنينة، وحكومة تأسيس ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا للاستهداف. إطلاق سراح قائد ميداني في الدعم السريع بعد احتجاجات قبلية واسعة في مدينة نيالا. قوات الدعم السريع وحكومة تأسيس تتهمان النظام السابق بمحاولات تأجيج صراعات قبلية في نيالا. القوى المشتركة تعلن مباشرة التحري والتحقيق حول اعتداء أفراد يرتدون زيها على مواطنين في منطقة الوادي بأم درمان. مستنفر يشكو من تعرضه للضرب والإزلال على يد ضابط في القوات المسلحة بأم درمان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة تجارة أعضاء بشرية في سجون دارفور. السفارة السودانية بواشنطن تعلن تحفظها على المساواة بين القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع قانون الكونغرس. الخارجية تتهم تأسيس بتزييف مضمون البيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. سفارة السودان في لندن تنفي عمل المشتبه به في جريمة بيلفاست في الشرطة السودانية. الحكومة تقرر دخولها المباشر في سوق استيراد المشتقات البترولية، والبرهان يقول إن بعض الأزمات بفعل فاعل. مغادرة قطار العودة الطوعية من القاهرة إلى السودان وعلى متنه 1200 عائد اليوم الأحد. أطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا عن العمل بسبب انتهاكات جنسية استهدفت لاجئات في شرق تشاد. استمرار عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب قبالة شارع بيت خاتم في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. الشرطة السودانية تعلن عن توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة بولاية القطار. حريق ضخم يلتهم بساتين النخيل بمنطقة عبري في الولاية الشمالية. البحر الأحمر ترفع درجة التأهب لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وسط موجة حرارة شديدة. النازحون بمعسكرات محافظة باو بإقليم النيل الأزرق يعانون من أزمة مياه حادة. تمديد إضراب المعلمين في كسلة وإضراب مجدول للمعلمين في الجزيرة والخرطوم. ولاية وسط دارفور تشكو من ضعف الإيرادات وتدعو لافتتاح بنك المستقبل وتفعيل موارد الصمغ العربي وصمغ الرطرط. منتخب السودان للسيدات تحت 17 عاما يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الكيني ب 16 هدفا دون مقابل. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وإليكم تحياتي وتحيات فريق راديو دبنجا، وإلى لقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 14 من شهر 6 2026.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكد أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراه لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم اللي حصل في الفتره بتاعت الاربع
3: سنين.
2: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه تاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاجر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسبا.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
6: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع إبيت ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: التقديم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاي من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما هو موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة. يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر خلينا نقول.
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حاصر في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر. لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت بدي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان. حتى التحويلات الداخلية باللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة إنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعاً الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: جزء او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين من المغتربين الى اخره اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجد الكاش في السودان؟
2: طيب هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول
1: يعني
0: هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتيه أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك ووثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد، يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العموله توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقميه تكون بديل بحيث ان العملات الرقميه تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبه للنقطه الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح،
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح،
2: أمورهم ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: عماد،
2: ما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل أموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية، لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الأشكال تصل لك الأموال، وبالتالي بتتقبل أشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الأحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه حركة التداولات خارج الإطار المصرفي فتحت أبواب لرزق لناس كتيرة، حتى وإن كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش أن ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال، راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي صحيح. هي مخاطرة.
1: هو الوضع الإنساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، انت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة انه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول انه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. انت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي هي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما أنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا أن أنت يعني تحصل على أرقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا أن هذه الأموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الأموال مسألة صعبة للغاية طالما أن هي خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية، قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ترتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية، طبعا ليها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، ساعتها حنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروشه من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح أكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بابا نوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 14 من شهر 6 2026. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر استهداف مسيرات الدعم السريع سوق كرنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة أمورا بإقليم النيل الأزرق. مصادر عسكرية تكشف عن إرسال الدعم السريع تعزيزات عسكرية إلى مدينة اللوبيض بولاية شمال كردفان. إدانات دولية ومحلية واسعة لقصف كوبري أردمتا في الجنينة، وحكومة تأسيس ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا للاستهداف. إطلاق سراح قائد ميداني في الدعم السريع بعد احتجاجات قبلية واسعة في مدينة نيالا. قوات الدعم السريع وحكومة التأسيس تتهمان النظام السابق بمحاولات تأجيج صراعات قبلية في نيالا. القوى المشتركة تعلن مباشرة التحري والتحقيق حول اعتداء أفراد يرتدون زيها على مواطنين في منطقة الوادي بأم درمان. مستنفر يشكو من تعرضه للضرب والإزلال على يد ضابط في القوات المسلحة بأم درمان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة تجارة أعضاء بشرية في سجون دارفور. السفارة السودانية بواشنطن تعلن تحفظها على المساواة بين القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع قانون الكونغرس. الخارجية تتهم تأسيس بتزييف مضمون البيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. سفارة السودان في لندن تنفي عمل المشتبه به في جريمة بيلفاست في الشرطة السودانية. الحكومة تقرر دخولها المباشر في سوق استيراد المشتقات البترولية.

أن يقول إن بعض الأزمات بفعل فاعل. مغادرة قطار العودة الطوعية من القاهرة إلى السودان وعلى متنه 1200 عائد اليوم الأحد. أطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفاً عن العمل بسبب انتهاكات جنسية استهدفت لاجئات في شرق تشاد. استمرار عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب قبالة شارع بيت خاتم في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. الشرطة السودانية تعلن عن توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة بولاية القطار. حريق ضخم يلتهم بساتين النخيل بمنطقة عبري في الولاية الشمالية. البحر الأحمر ترفع درجة التأهب لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وسط موجة حرارة شديدة. النازحون بمعسكرات محافظة باو بإقليم النيل الأزرق يعانون من أزمة مياه حاد. تمديد إضراب المعلمين في كسلة وإضراب مجدول للمعلمين في الجزيرة والخرطوم. ولاية وسط دارفور تشكو من ضعف الإيرادات وتدعو لافتتاح بنك المستقبل وتفعيل موارد الصمغ العربي وصمغ الرطرط. منتخب السودان للسيدات تحت 17 عاما يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الكيني ب 16 هدفا دون مقابل. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وإليكم تحياتي وتحيات فريق راديو دبنجا، وإلى لقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجا، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرأين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينالن تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى الأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار. ده شيء جدا مخيل يعني. فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركنا بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار. لأنه التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي. فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبداً مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستحيلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جداً من أشعالها ومن يعني أوقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة يقع عليها أحيانا كثيرة، مو دار أقول باضطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها. في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها رجال وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية والرجل والرجل السواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء انقلاب. بس عملوا انقلاب نسائي عديد كده.
1: هاي والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم إنه في العملية السياسية وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الإنسان، يعني الزول بيقدم نفسه كإنسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر أو أنثى أو رجل أو امرأة. لكن أي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل أو لمرأة. هذا في يعني في ضمن خاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي أنت بتقولي ده، نحن كيف أو أنتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من أنها هي ضحية تحولها إلى شريك أساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا يعني.
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اتريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل دون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إن هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفكر أن المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر أن المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية، المشكلة الأساسية في محدودية الفرصة المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته او ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعاء، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بي محياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بي محياه نوري. امان الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريد العلي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوه في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يوصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتى يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: أظن أنك ربنا شايفين النور هناك، شايف معي؟ أنا هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: أمس يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جي، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك؟ الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة ثانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا روبت يا أخ، يا أخ طالنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اسباتهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من القاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما بردش هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطه بدات رحلتي في الراب عامه، كنت في بدايه اعمال كنت بدير لاصحابي اللي عملوا تعادهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوتك كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين كده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامل يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي، لان الاساطير بسمع الاساطير، نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان انه كل تراك بكتبه هو خطوة، هو خطوة، هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب، من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مرت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة.

0: فيها وأفهم بيها العالم.
1: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
0: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
1: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
0: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين، قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيقى كتير، ما حاجة بس ما في زول ثابت، يعني بيقى الناس بيقى شنو، كل واحد بيبدع في شنو في قدراته، وكل زول بيقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب، اغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدر اعتبر جخني في الخميس كل عارف انه كله داري قيس كله داري قيس كله احفظيه صاحب الوهمي وابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربى جو راسي كله قاعد هيس

0: وكذا انتهى المشوار، على أمل إننا نتقابل الأسبوع الجاي وانتوا في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشاط الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على القبيط وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب، وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضع الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توغا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا نحن نتكلم عن دولة مجاورة لأن الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى تمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت ال 24. وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه ومتمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه تاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشير إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجز لدى حكومة تأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكد أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة تأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاجر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى، نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كرين دانغو خلال الورشة، أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشير إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاء من برا. لكن قبل ما نتكلم نجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا منثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من يعني من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: لا هو ثقله يعني كمان. البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في الوسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف إنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز، لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي خلينا نقول حمزة، يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر ويعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وين ما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في المواضيع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملف هذا تحديدا، ملف التحويلات المالية،
1: وبنسأله عن الواقع الإنساني معاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، وفي الحقيقة أنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعا الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد، لو أنا هون بدي أسأل يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: او تأجيل
0: اليوم
1: او ضياع
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. ازمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهوله الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتيه أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا؟ شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا، وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معاك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا، أو حد يعرفه عن طريقك وواثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكتر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مؤتمنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكتر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدولة.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، انهم معتمدين على اعتماد كلي، ومديرة البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانية او اللي بتقدم الشأن السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العموله توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقميه تكون بديل بحيث ان العملات الرقميه تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبه للنقطه الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير وبيتم الاعتماد عليه، حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى stable coin، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كثيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها، وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق الـ
0: يعني الـ هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدروا يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت
0: أمورهم ماشي. صح
2: ماشي. طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة ولكن إلى يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا، المراكز اللي هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثل أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش
0: عماد.
2: أكل وما عندهمش غذاء ولا ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل الأموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى لحتى يوصل الأموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضع داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه الحركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لأن أنت ما تعرفش أن ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة أموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد إلى بلد أو من منطقة داخل السودان إلى أخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع أو مجموعة من القوات المتحاربة أو المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الأموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الأموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الإنساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جدا،
1: بيلتقي ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، انت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة انه كمهنة، خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة،
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول انه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ؟ خلينا نقول يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني،
0: يعني في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. انت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار، والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية ولا آخره، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يظل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما انه في تداولات ماليه خارج الاطار المصرفي اللي اقرته الدوله وقوانين التداول العملات، فهيكون من الصعب جدا ان انت يعني تحصل على ارقام واضحه ومحدده، وبغض النظر طبعا ان هذه الاموال توضع تحت رقابه الدوله، فالحصر هذه الاموال مساله صعبه للغايه طالما ان هي خارج الاطار الرسمي والشرعي للدوله. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة، شرعية أو غير شرعية، قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده إحنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ارتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا، ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ يبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها هنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية. بالنهاية السوداني بيبحث دايما عن طرق وبدائل حتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل بس قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن،
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا، وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن.
1: أكيد
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعملات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس,
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا, ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة, في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان, السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية, وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار, تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن, نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004770.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 14 من شهر 6 2026. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر استهداف مسيرات الدعم السريع سوق كرنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة أمورا بإقليم النيل الأزرق. مصادر عسكرية تكشف عن إرسال الدعم السريع تعزيزات عسكرية إلى مدينة اللوبيض بولاية شمال كردفان. إدانات دولية ومحلية واسعة لقصف كوبري أردمتا في الجنينة، وحكومة تأسيس ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا للاستهداف. إطلاق سراح قائد ميداني في الدعم السريع بعد احتجاجات قبلية واسعة في مدينة نيالا. قوات الدعم السريع وحكومة التأسيس تتهمان النظام السابق بمحاولات تأجيج صراعات قبلية في نيالا. القوى المشتركة تعلن مباشرة التحري والتحقيق حول اعتداء أفراد يرتدون زيها على مواطنين في منطقة الوادي بأم درمان. مستنفر يشكو من تعرضه للضرب والإزلال على يد ضابط في القوات المسلحة بأم درمان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة تجارة أعضاء بشرية في سجون دارفور. السفارة السودانية بواشنطن تعلن تحفظها على المساواة بين القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع قانون الكونغرس. الخارجية تتهم تأسيس بتزييف مضمون البيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. سفارة السودان في لندن تنفي عمل المشتبه به في جريمة بيلفاست في الشرطة السودانية. الحكومة تقرر دخولها المباشر في سوق استيراد المشتقات البترولية، والبرهان يقول إن بعض الأزمات بفعل فاعل. مغادرة قطار العودة الطوعية من القاهرة إلى السودان وعلى متنه 1200 عائد اليوم الأحد. أطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا عن العمل بسبب انتهاكات جنسية استهدفت لاجئات في شرق تشاد. استمرار عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب قبالة شارع بيت خاتم في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. الشرطة السودانية تعلن عن توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة بولاية القطارف. حريق ضخم يلتهم بساتين النخيل بمنطقة عبري في الولاية الشمالية. البحر الأحمر ترفع درجة التأهب لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وسط موجة حرارة شديدة.

النازحون بمعسكرات محافظة باو بإقليم النيل الأزرق يعانون من أزمة مياه حادة. تمديد إضراب المعلمين في كسلة وإضراب مجدول للمعلمين في الجزيرة والخرطوم. ولاية وسط دارفور تشكو من ضعف الإيرادات وتدعو لافتتاح بنك المستقبل وتفعيل موارد الصمغ العربي وصمغ الرطرط. منتخب السودان للسيدات تحت 17 عاما يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الكيني ب 16 هدفا دون مقابل. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وإليكم تحياتي وتحيات فريق راديو دبنجا، وإلى لقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة حقيقة نتواصل ونتصل ونتحدث إلى الأستاذة والخبيرة في مجال الإعلام الدولي، المستشارة في مجال الإعلام الدولي، الأستاذة لنا مهدي. ولنا مهدي عندها تجارب ممتازة جدا في عملية فض النزاعات وفي صناعة السلام الاجتماعي، وأيضا عندها دراسات تهتم بالجندرة وبقضايا المرأة وبالتحديات التي تواجه المرأة السودانية. والقضايا التي يعني مثار اهتمام الجميع في الساحة السياسية السودانية هي الصراعات والحروب التي الآن انتشرت في السودان وأصبحت يعني شكلت واقع مأساوي كبير جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأستاذة لنا مهدي لنضع بعض الإشارات والتهويمات على المشهد السوداني. مرحب بك أستاذة لنا.
1: مرحب بك أستاذ ياسين، يشرفني جدا، شرفت بلقائك ومشاهديك الكرام عبر أثير راديو دبنجة، شكرا لك كثيرا.
0: أستاذة لنا، الناس كلهم الآن يعني النساء بالذات يعني هم الآن الشريحة الأضعف في المجتمع السوداني، وظهرت هشاشة الأوضاع النسوية وظهرت هشاشة وضع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب. كيف تقرئين أوضاع المرأة السودانية من خلال هذه الحرب؟
1: الحقيقة الحرب الأخيرة بالذات الحروب في السودان، وإن كنت على ثقة تامة أنها ستكون آخر الحروب. الحرب الأخيرة تركت اللي هي زادت عن 3 سنوات، تركت آثار كارثية على النساء السودانيات. تعرضنا للنزوح بالملايين، تعرضنا لفقدان مصادر الدخل وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية. مش كده وبس، كمان النساء واجهن مخاطر مضاعفة متعلقة بالأمن والسلامة وحقوقهن الرئيسة، اللي هي المفروض كانت تكون يعني شيء بديهي جدا إنه ينال تلك الحقوق. المفارقة الكبيرة كشفت حاجة مهمة جدا، إنه الأزمات دي يعني كشفت عن قدرات هائلة لدى النساء السودانيات. انهيار كثير من المؤسسات الرسمية، برزت النساء في قيادة المبادرات الإنسانية، تنظيم جهود الإغاثة، دعم المجتمعات المحلية، وكمان في جانب مهم جدا هو إدارة شؤون الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب. والتجربة دي بالتأكيد أستاذ ياسين أكدت أن المرأة مش مجرد متلقية للمساعدات أو مجرد ضحية للنزاعات، هي فاعل أساسي في إدارة الأزمات. وده بيقودنا إنه المرحلة المقبلة لازم نستفيد من المرأة في الدور ده وننتقل بها في المجال الإنساني المجتمعي، ننتقل منهم للمجال السياسي وصناعة القرار، لأنه اللي بيقدر يدير المجتمعات في أوقات الحرب أكيد قادر على المساهمة في قيادته وبجدارة واقتدار في فترات السلام.
0: أي أستاذة، لكن إدارة المجتمعات في الحرب يعني حتى اللغة بتاعت إدارة المجتمعات التي تعيش الحروب يعني تختلف من الأوضاع بتاعت الأوضاع الطبيعية. هذه الحرب أفرزت مجتمعات جديدة للمرأة السودانية، مجتمعات جديدة سواء كان في المنافي ولا في مناطق اللجوء ولا حول المدن الكبيرة، دي كلها مجتمعات نسائية جديدة وكذا. كيف تقرأين يعني واقع هذا الحال المزري بالنسبة للمرأة السودانية؟ يعني شنو الحلول الممكن نحن يعني المرأة تخرج من هذه الورطة الكبيرة ومن هذه الأزمة التي يعني عصفت بكل معاني الأنوثة وبمعاني الأمومة وبمعاني الطفولة وبمعاني الأسرة الدافئة التي كانت في حضن المرأة؟
1: أعتقد الأولوية الأولى للأستاذ ياسين في لإجابة السؤال المهم جدا اللي تفضلت به، الأولوية الأولى هي وقف الحرب وبناء سلام عادل ومستدام. ده أول حاجة يعني بتخلي النساء ما يدفع عن الثمن الأكبر لكل يوم بيستمر فيه النزاع، يعني كل يوم زيادة، كل ثانية زيادة في النزاع وفي الحرب دي بتدفع ثمنها النساء. لذلك ما ممكن أبدا نتحدث عن تمكين حقيقي للمرأة في ظل بيئة عنف وانعدام استقرار، ده شيء جدا مخيل. يعني فالأولوية الثانية بعد وقف الحرب إنه النساء يشركن بصورة مباشرة وفاعلة في جميع عمليات السلام والتفاوض وصناعة الترتيبات السياسية المستقبلية، ويكون جزء أساسي من صناعة القرار، لأنه التجارب العالمية أثبتت إنه السلام بيكون أكثر استدامة لما النساء يكون جزء من تصميمه وتنفيذه. الأولوية الثالثة في نظري التمكين الاقتصادي والتعليمي، فالاستقلال الاقتصادي بيمثل لوحده أحد أهم المفاتيح للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اللي تكلمنا عنهم قبل المشاركة الاقتصادية. لذلك ما بشوف أبداً مستقبل السودان بدون إشراك المرأة في كل الهموم، وعشان نخلص المرأة من الأزمات المستفحلة اللي ألمت بها في الحرب الضروس واللي أشعالها معروف جداً من أشعالها ومن يعني ألقد ويعني زاد درامها، لازم في الأول تكييف الحرب عشان نتكلم عن استقرار وتنمية وسلام للمرأة السودانية.
0: هذا لنا يعني هسي أنت بتتكلمي على أساس أنه المرأة تكون جزء أصيل والشريك في صناعة الحياة السودانية، لكن ألا تعتقدين أن المرأة السودانية ما زالت بعيدة من النادي السياسي السوداني؟ يعني ما زالت بعيدة سواء كان بفعل فاعل ولا بفعل ثقافة متراكمة جعلت المرأة السودانية بعيدة من النادي السياسي السوداني، والرجل هو الذي يصنع القرارات وهو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقرر في شأن الكثير من القضايا التي تهم المرأة السودانية.
1: والله يا أستاذ ياسين في شيء مهم جدا بيلقى كثيرا في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا، وهي معظم المجتمعات وبيئات تقليدية، بيلقى في روع المرأة إنها حتى الأمثال والتجارب بتحاول، التجارب طبعا القاصرة بتحاول تدلل على إنه المرأة ما بعرف شنو وما عندها دور وليست شريك أساسي في أي شيء، وهي في المرتبة يمكن الثالثة الرابعة، يقع عليها أحيانا كثيرة مدر أقول بالطراد يعني أو بشكل مطلق ظلم الرجل وظلم المجتمع سويا يعني، وأحيانا المرأة بتكون ظالمة لنفسها. يعني في تحديات كثيرة واجهت المرأة السودانية، وأكيد أكيد ما مرتبطة أبدا بقدراتها ولا كفاءتها، في تراكمات تاريخية كبيرة جدا وسياسية واجتماعية طويلة جدا. النادي السياسي السوداني التقليدي هو نفسه ظل العقود محكوم ببنية تقليدية. ليه بنية تقليدية؟ احتكرت القرار حتى بين الرجال في يد مجموعة محددة خاصة، مجموعة عندها امتيازات تاريخية، ودي كلها بتمارس شغلها وظلمها داخل على بعضها البعض داخل دوائر ضيقة يهيمن عليها رجال، وما كل الرجال كمان. لذلك كثر الحديث على يعني نسب دولة 56 اللي هي دولة الظلم والتهميش وكذا، عشان نجي بدولة جديدة يكون فيها الرجل والمرأة سواسية، والرجل والرجل السواسية في الحقوق والواجبات، إنه ما في حاجة، ما في امتياز تاريخي بيخلي قبيلة أحسن من قبيلة ولا دين أحسن من دين ولا ثقافة أفضل من ثقافة. طيب الكلام اللي أنا قلته ده كله خلى مشاركة النساء مشاركة رمزية أكثر منها مشاركة حقيقية في صنع القرار.
0: يعني هسه يا لنا هسه لو النسوان عملوا انقلاب واستلموا البلد دي، لو النسوان عملوا انقلاب يعني استلموا السلطة، انتوا دوركم حيكون شنو؟
1: والله انا بفتكر انه الانقلابات السياسية دي
0: ما يعني سياسية، قلت لك النسوان النساء بس عملوا انقلاب نسائي عديل كده.
1: والله انا بفتكر ضفت المجتمع مشتركتان سويا في بناء هذا الوطن. يعني ما بينفع يعني، وإلا ما كانت الدنيا اتخلقت رجل وامرأة. يعني رغم انه في العمليه السياسيه وفي الهم العام الناس بتنحي الجندر لصالح الانسان، يعني الزول بيقدم نفسه كانسان، بيقدم نفسه كعقل، ما بيقدم نفسه كذكر او انثى او رجل او امراه. لكن اي انقلاب مجتمعي لازم يكون انقلاب للمقتدرين، ما انقلاب لرجل او لمراه، هذا في يعني في ضمني الخاص. يعني
0: أستاذة نحن بالكلام اللي انت بتقولي ده، نحن كيف او انتوا كيف تقدروا تحولوا المرأة من انها هي ضحية تحولوها الى شريك اساسي في بناء الدولة وبناء الديمقراطية وكذا؟ يعني
1: والله أنا بفتكر في وهم كبير جدا إحنا اضطريناه جيل بعد جيل ونظام بعد نظام وتحالف بعد تحالف اسمه وهم التمييز الإيجابي للمرأة. ما بفكر إنه من زمان يعني لما كان في تحالفات زمان كأيام الديمقراطيات الأولى والثانية والنظام والحكومات كمان الحكومات في الفترة الانتقالية في حاجة اسمها التمييز الإيجابي للمرأة بحيث إنها تعطى نسبة محددة وفقها تشارك في العمل العام. ليه نحن كنساء نقبل بدون 40 ولا 30 بدون ما يكون عندنا عنفوان وقوة واقتدار إننا نشارك كيف ما شئنا وأين ما شئنا؟ وده بيرجع كمان لأنه المرأة السودانية لازم تثق بمقدراتها وتثق بقدرتها على التغيير بقدرتها على إنها تقتحم كل المجالات بثقة وبقوة وبإيمان قاطع إنها هي ما جزء ولا عشر ولا ربع، هي كائن كامل وإنسان كامل وعقل كامل. لذلك النساء كثيرا ما يشاركنا في منظومة ظلمهن. يعني
0: أستاذة يعني هسي في الوقت الراهن يعني ألا تعتقدي أنه المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية الموجودة دي يمكن أن تلعب دور في أن يعني تطور المرأة وتخلق يعني روح جديدة في المرأة وتأهلها فأنها تعود مرة أخرى للحياة السياسية وتدخل في الفضاء السياسي برحابة وبمقدرات عالية؟ هل تفتكر إنه المنظمات دي مؤهلة أنها تقوم بهذا العمل؟
1: والله بفتكر إنه المشكلة الأساسية ما في وجود كفاءات نسوية. المشكلة الأساسية في محدودية الفرص المتاحة قدامة للتدريب وللتأهيل والظهور في مواقع القيادة في العمل العام. مهم جدا الناس تستثمر في بناء إعداد القيادات الشابة عشان تتوفر مساحات حقيقية للمشاركة النسوية في اتخاذ القرار داخل الأحزاب والمؤسسات، ومش بس نشرك النساء في أنشطة جانبية أو هامشية وأدوار ثانوية. وده بفتكر إنه ده دور ممكن تلعب منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية عشان تؤهل قيادات شابة وكمان تدعمها. من جانب تاني لازم النساء نفسهم يشجع ويرتفع الوعي، يعني نعمل رفع لمستوى الوعي بين النساء ونشجع منهم يخوضوا تجارب سياسية وانتخابية ويتوفر لهم دعم معرفي وتنظيمي وإعلامي.
0: شكرا جزيلا أستاذة لنا مهدي المستشارة في المجال الإعلام الدولي وفض النزاعات، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الخفيفة البسيطة الظريفة. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: اصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وارضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في زمتك أو زمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعاء، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا اشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 208 00 00 4 7 0.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: أظن أنك ربنا شايفين النار هناك، شايف معي؟ أنا هون وصلت مرحلة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي أنا لسه ما جيت، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
3: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Bon, bon. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحمومة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. مشي المشي، أنت عارف المشي أنا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده. الصراحة أحكي لي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسني.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. تصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعود اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسوى الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنق الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنق راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا، منورنا في دبنق راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنق راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما بردش هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطه بدات رحلتي في الراب عامه، كنت في البدايه اذا اعمال كنت بدير لاصحابي اللي عملوا تعاون في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي طيب كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها. يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي، لان الاساطير بسمع الاساطير، نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان انه كل تراك بكتبه هو خطوة، هو خطوة، هو خطوة أقرب للحلم. وكل كلمة طالعة من القلب، من القلب، ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بيها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها. لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي، عشان كده لقيت نفسي في الراب. ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة، كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله لناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير بقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته.

0: الإنتاج والدعم والانتشار والجودة، لكن الحماس والإبداع الموجودين في السين بيدوا إحساس إنه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية على دبنجا راب.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخاتي الهيسي ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدا اعتبر جحن في الخميس كل عارف ان كله داير جيس كله داير جيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي جيس ربي جو راسي كله قاعد هيس

0: أكيد انتهى المشوار، على أمل أن نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بأقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاه بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وطعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر التي الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان لا يتفرد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوة المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع
3: شهور.
2: وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: فتم رد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعاً عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
6: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلطت تظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني، ما في مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: في ناس ماتوا ما وصلتهم الأموال.
1: إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان لأنه ما في ضمان قانوني.
0: ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم؟ يعني
2: يشارك في بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي.
0: في ظل الحرب والأزمة اللي عصفت في السودان مؤخرا بسبب الحرب الأخيرة اللي يسموها حرب الجنرالين والحرب البشعة ومن أبشع الحروب اللي صارت في الآونة الأخيرة في المنطقة، كل شيء تقريبا توقف في هذه الحرب إلا شغلة واحدة بس، واللي هي الفلوس أو القروش اللي جاي من برا. لكن قبل ما نتكلم نوجين عن التحويلات المالية اللي جاي من السودانيين، من ملايين السودانيين فعليا اللي عايشين برا السودان لا السودان، لازم نركز على نقطة مهمة كتير، واللي هي سيطرة وهيمنة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم على سوق التحويلات المالية ككل، سواء في الخارج والداخل. يعني أنا بسمع كثير من السودانيين أنه هذا البنك مسيطر على كل حوالاتنا وإحنا بنثق فيه ثقة عمياء، لكن أنا لغاية الآن مش قادر أفهم وحلل ليه هاي الثقة العمياء ببنكك وبنك الخرطوم. يعني
1: حلو أنه سميتها الهيمنة حمزة. أنا بشوف كمان كتير الموضوع منتشر وشائع هاي الأيام، بس هو ما موضوع جديد، هو موضوع سابق وموجود من قبل الحرب، ولكن بعد الحرب انتشر ولدرجة صارت الناس تعتمد عليه اعتماد شبه كامل، وكأنه هو البنك الوحيد.
0: يعني البنك تقريبا كثير من السودانيين حتى في وسائل الإعلام السودانية حتى في كل مكان، أنا لما بقرأ عن هذا البنك بشوف أنه هو العمود الفقري للحوالات المالية، هو أقوى شيء، السودانيين بكل مكان بيعتمدوه بيشوفوه هو الأبرز. لكن أكيد في أسباب يعني وراء هذا الموضوع. سمعت أنه هذا البنك مملوك نوعا ما لبعض أيضا البنوك الإماراتية.
1: صحيح مثل بنك دبي الإسلامي، خلينا نقول حمزة يعني هو له ثقله بنك الخرطوم، لأنه يعني هو شبه مملوك يعني بطريقة يعني شائعة من قبل المصارف الإماراتية مثل ما حكينا، وهذا بيعطيه ثقل إداري وخلينا نقول تقني أكتر، وبيخليه هيك بنسبة استمرارية أكتر يعني ودوام أكتر بين الشعب ومصداقية أكتر. خلينا نقول
0: يعني إحنا وما ندور على موضوع بالسودان بنلاقي الإمارات دائما حاضرة في الموضوع كلها. لكن أنا هون لو بدي أفكر بموضوع بنكك والتطبيق كتطبيق، أنا بشوف أنه التطبيق بحاجة لإنترنت، لكهرباء، لموبايلات، سمارت فونز إلى آخره، لكن هذا الشيء مش متوفر حاليا في السودان. يعني السودان المدن تقريبا أغلبية المدن اتدمرت، أغلبية البنية التحتية للإنترنت والكهرباء انتهت تماما. لكن أنا كواحد الآن مثلا، أنا حمزة سوداني عايش في ألمانيا، حبيت أحول فلوس لكن بدون الاعتماد على هذا التطبيق اللي هو تطبيق بنكك، أو سواء تطبيق بنكك أو تطبيقات أخرى مثل تطبيق الترس مثلا.
1: ما هي هون المشكلة
0: يعني
1: حمزة.
0: أنا كيف ممكن أحول فلوس من غير الاعتماد الكلي على هذا التطبيق؟
1: بالضبط، ما هي هاي إحدى التحديات أو خلينا نقول المخاوف اللي بيعاني منها بشكل عام السكان بالسودان. يعني بيحسوا أنه هذا هو الملجأ الرسمي الوحيد خلينا نقول، وإذا في حال صار في مشكلة تقنية شو ممكن يعمل الشعب؟ يعني مشكلة حقيقية فعلا. بالمقابل في مشاكل العلاقة بالكهرباء، العلاقة بأمور تانية أكتر، لذلك في كتير طرق تانية بيلجأوا للسكان بحيث يقدروا يعني يستمدوا شوية تحويلات تانية.
0: أنا سمعت كثير عن أنه في محاولات لبناء شبكات الثقة، وأنا بسميهم طبعا هذا الاسم الرسمي اللي بينحكى بالإعلام، لكن أنا لما كصحفي أشوف هذا الموضوع وأبحث فيه بسميهم السماسرة. هذول السماسرة موجودين في دول، موجودين فيها السودانيين حاليا، يعني مثلا في أوروبا أكثر تواجد للسودانيين المغتربين موجودين في بريطانيا ومن بعد فرنسا، في سماسرة موجودين في هذول الدول الأوروبية بيبعثوا فلوس من بلد لبلد لبلد لبلد لغاية ما توصل لصاحب الشأن في السودان. لكن هذا التتابع أو الشبكات يعني
1: الثقة
0: الثقة بالضبط أو السماسرة خلينا نسميهم، يعني بأخر وصول الحمولة. حتى أنا سمعت أنه في ناس ماتوا وما وصلتهم الأموال.
1: خليني أقول لك هون حمزة نقطة مهمة. هلأ في في يعني طريقتين للتحويل، خلينا نقول نقسمهم لطريقتين. أول طريقة هي الطريقة الرسمية عن طريق البنوك، البنوك الرسمية، وهذا يعني إلى حد ما عم بيصير صعب يعني في ظل الحروب خلينا نقول. والطريقة الثانية اللي هي طريق السوق السوداء، سوق الموازية مثل ما يقال، هاي بقى هاي بتعطي يعني بتعطي طريقة أسهل لوصول العملة، خلينا نقول لوصول العملة للناس. ولكن مثل ما حكينا بدها شبكات ثقة، وشبكات الثقة كمان ممكن ما تكون يعني ما تكون واثق من الشخص تماما. إذا أنت شخص هون بأوروبا بدك تبعت مبلغ مادي للسودان، ممكن ما يكون الموضوع سهل بهاي الطريقة، لأنه ما في ضمان قانوني هل توصل المصاري أو ما توصل. فلذلك الموضوع شائع وموضوع طويل، كمان فينا نناقشه كمان مع ضيفنا اليوم.
0: يعني هو طبعا احنا لنفكك الحالة هاي ونوصل لحلول وبدائل للسودانيين لحتى يعرفوا كيف يحولوا أموالهم، بالابتعاد عن يعني التركيز فقط على تطبيق واحد أو طريق واحد اللي أصلا وصلت عمولته في بعض الأحيان توصل ل500%.
1: بالضبط.
0: فعشان هيك احنا معانا اليوم عماد حسن، وهو خبير في الشؤون السودانية وخبير أيضا في الملفات، تحديدا ملف التحويلات المالية،
1: ومنسأله عن الواقع الإنساني المعاش كمان،
0: وكمان نسأله عن الطرق والبدائل وكيف ممكن السوداني يتجنب هذه التحديات في تحويل أمواله من الخارج. عماد حسن أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: عماد حسن معنا، أهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا عماد. عماد، أنا ونوجين بنحاول نوصل إلى أكبر عدد من السودانيين بدائل وحلول ممكن تكون يعني للسودانيين لحتى يحولوا فلوسهم وقروشهم من الخارج للسودان. لكن أنا قبل هذا الشيء كنت دي أتعمق أكثر في موضوع بنك الخرطوم تحديدا. بنك الخرطوم هو بشكل حاليا زي ما حكينا بالبداية هو العمود الفقري في التحويلات المالية في السودان، حتى التحويلات الداخلية اللي بده يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة المي، بيعتمد اعتماد كلي على تطبيق بنكك اللي تابع لبنك الخرطوم. ممكن عماد تحكي لي كواليس أهمية وقوة هذا البنك في السودان؟
2: نعم، هو في الحقيقة إنه بنك الخرطوم المركزي هو بنك يعني يشارك فيه دولتين في الحقيقة، إلى جانب السودان طبعاً الدولة الرئيسية، يشارك فيه بنك اسمه مصرف دبي الإسلامي، وده عنده حصة استراتيجية بتبلغ حوالي 29.5%، والنسبة الأخرى الباقية بتروح لجهات سعودية. وبالتالي إن رأس المال الخليجي المشارك في البنك يعني عنده حصة استراتيجية تتعدى 42%. ده بالنسبة لتشكيل البنك. على جانب آخر عشان نفهم مدى أهمية يعني هذا البنك وعموما والتطبيق والتحويلات اللي بتتم عن طريق هذا التطبيق، محتاجين ان احنا نعرف ان عندنا حوالي 12.6 مليون نازح سوداني، في جزء منهم حوالي 9 مليون نازحين يعني داخليا، وفي حوالي 3.6 مليون لاجئ سوداني خارج البلاد. الأموال بيتم تداولها بين هذه يعني بين هذا العدد الضخم جدا النازحين وبين أهليهم في الداخل. فلنا أن نتخيل مثلا أنه في سنة 2024 كان حجم التحويلات المالية وصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي السوداني، وده يورينا قد إيه مدى أهمية التحويلات اللي بتتم للسودانيين.
0: لكن عماد لو أنا هون بدي أسأل، يعني ممكن أحط حالي مكان السودانيين اللي في الداخل وأجي أسأل سؤال، هل في كمية كاش أو نقد موجودة في البلد؟ نحن نعرف أزمات الحروب دائما وأزمات اللي بتصير في تحديدا الدول العربية مؤخرا، سواء في سوريا، في غزة، في ليبيا، والآن في السودان، دائما بنشوف أنه في مشكلة كاش، في مشكلة النقد
1: ممكن ما يوصل كمان.
0: بالضبط، يعني في كثير من الحالات صار في طرق انه مثلا تقسيط، انه تعال استلم مني، لكن
1: أو
0: اليوم
1: تأجيل أو ضياع،
0: تأجيل، يعني صار في كثير اساليب. أزمة النقد هاي عماد، هل فعلا بالسودان كمان كان لها اثر على السودانيين؟ يعني هل السودانيين، انت حكيت عن ارقام مهولة الان من النازحين، من المغتربين الى اخره، اللي بيحولوا كمان اموال يعني بكميات كبيرة بمبالغ عظيمة، يعني خلينا نسميها، هل في ما أزمة، هل في كاش يكفي هذه التحويلات، ولا بيتبعوا أساليب بديلة لحتى يوجدوا الكاش في السودان؟
2: طيب، هو النقطة دي يعني ترجع بينا للتشكيل الأساسي لهذا البنك، إنه في 42% من حصة البنك مملوكة لمستثمرين خليجيين ما بين الإمارات والسعودية. هذه النقطة تحديدا هي السبب في استقرار المعاملات البنكية، بمعنى إنه وجود شركاء خليجيين لديهم يعني ملاءة مالية أو مساحات من الاقتصاد المستقر بشكل كبير في البنوك، والتداول المالي عندهم مستقر بشكل كبير، والتعاون مع العملات الأجنبية من خارج السودان، هو ده السبب الرئيسي لاستقرار البنك. وبالتالي البنك نافذته على العملات الأجنبية هو المستثمر الخليجي. عندنا أيضا مسألة في غاية الأهمية، أنه وجود الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتطبيق البنك اللي بيتم التعامل من خلاله بهذه الأموال مش موجود داخل السودان، وده عامل استقرار كبير جدا، لأنه لنا أن نتخيل لو أن هذه السيرفرز موجودة داخل السودان كان الموضوع انتهى من فترة طويلة وما كانش حد يعني تعامل عن طريق هذا التطبيق، وكان التطبيق توقف.
1: طيب بالنسبة
2: موجودة خارج السودان.
1: صحيح عماد، عندي تساؤل بالنسبة للدول اللي الدول المجاورة، كيف ممكن يعني تساعد بحيث هاي التحويلات تصير أسهل، أو الناس اللي بقلب السودان تكون أمورهم المادية أفضل، تكون كمان في دول في مناطق بقلب السودان شوي صعب التحويل لإلها.
0: يعني في مناطق يعني عماد محرومة من وصول يعني هذه الأموال أو المعاملات المصرفية والمالية زي كردفان ودارفور في الآونة الأخيرة بسبب اللي حكيت أنت عنه البنية التحتية. لكن أنا سمعت أيضا يعني تعليقا أو تكميلا على اللي حكيتي أنه في سماسرة موجودين في دول الجوار سواء بالسعودية أو في تشاد أو حتى مصر، أنت بتهيالك ممكن يكون هذا بديل أيضا، شبكات هاي السماسرة الموجودة في الدول هاي ممكن تكون بديل غير رسمي للسودانيين لحتى توصل أموالهم لذويهم هناك؟
2: نعم، هذا البديل مطروح، ولكنه يعني محفوف بالمخاطر، بسبب أنه يعني تخيل أن أنت في حرب فيها يعني بلد فيها اقتتال ضخم جدا وتمشي بكاش في إيدك في الشارع، يعني مسألة محفوفة بالمخاطر للغاية. وبالتالي هذا يعود بنا إلى الكلام اللي قالته نوجين عن الشبكات الثقة. يعني أنت ما بتتعاملش معك مجموعة من الأوراق النقدية بأي عملة كانت، ما تقدرش يعني أن أنت تتعامل بأريحية مع أي شخص، لا، لازم يكون هذا الشخص أنت عارفه كويس جدا شخصيا أو حد يعرفه عن طريقك ووثق فيه.
1: طيب وحالات النصب، حالات النصب اللي بتصير يعني ما بتعزز الخوف جوات الإنسان اللي منتظر وبأمس الحاجة لهي المساعدة؟ يعني أنا كيف بقدر كمواطن سوداني أوثق بشخص ما عندي تعامل مسبق معه ولكن مضطر لهي المساعدة؟ هاي كمان بتحط الإنسان بمأزق أعتقد.
2: صحيح، ولذلك يعني الاعتماد على التطبيق بيزداد كل يوم أكثر من اللي قبله بسبب هذه النقطة تحديدا، المخاوف و يعني انحسار شبكات الثقة، وإن احنا ما نلاقيش حد ممكن نديله الأموال وإحنا مطمئنين عليها، فده خلى الناس تتشجع أكثر للتعامل مع التطبيق لأنه آمن، ما فيش فيه مجال للخداع ولا الغش، والأموال موجودة في رصيد يعني سهل ان هي تتحول من شخص الى اخر من داخل الدوله.
0: لكن عماد كان يعني كان في ما يعني كان في شكاوي مؤخرا من السودانيين على انه هذا التطبيق صار يستغل هذا الموضوع، ان هم معتمدين على اعتماد كلي، ومديره البنك طلعت بتصريح على احد الراديوهات السودانيه او اللي بتقدم الشان السوداني وقالت انه احنا العمولات هاي بنفرضها بناء على سعر الصرف. سعر الصرف انت بتعرف الان الجنيه السوداني تزغرت، يعني ما صار 3500 جنيه للدولار، هذا بالسوق السوداء طبعا. لكن شو المبرر اللي بيخلي العمولة توصل في بعض الاعيان 500%؟ هذا السؤال الاول. الشق الثاني، هل ممكن العملات الرقمية تكون بديل بحيث ان العملات الرقمية تعتمد في الاساس على الدولار؟
2: نعم، بالنسبة للنقطة الاولى، يعني لو شفنا النسب اللي بياخدها الأشخاص أو الوسائل الأخرى لتحويل الأموال، هلاقي إن التطبيق اللي تابع للبنك المركزي الخرطوم هو في الحقيقة أقلهم في حساب نسبة الربح بالنسبة له، هامش الربح. وبالتالي هو عشان كده يعني ما بيبقاش عنده منافسين كتير، وبيتم الاعتماد عليه. حتى مهما زادت النسبة مش هتوصل زي ما انت قلت 500% في أحوال أخرى، وبالتالي هو مسألة مربحة جدا للتعامل من خلاله ما بين السودانيين. بالنسبة للعملات الرقمية طبعا هي يعني بيتصاعد الاعتماد عليها حاليا في السودان، خصوصا ما يسمى بالدولار الرقمي USDT. الدولار الرقمي بيعتبروه بيسمى ستيبل كوين، وهو أصلا يعني أكثر العملات تداولا داخل السودان حتى عبر هذا التطبيق، وفي دول كتيرة جدا بتتعامل من خلاله زي المغرب مثلا. وزي ما قلنا إن هو بشكل آمن تقدر الناس إن هي تضع فيه الأموال بتاعتها، وهي واثقة في إن في عملة مستقرة وإن فلوسها مش هتروح بسبب انهيار يعني تصاعد أو هبوط العملة اللي هو الفلكتويشن ده، مش هيحصل لأنه الدولار مستقر.
1: وبالنسبة للمناطق المحرومة بنرجع لها مرة تانية عماد، يعني أنت كيف بتشوف يعني كمواطن خلينا نقول كيف رح يوصل له الإمداد، يعني المساعدة، كيف بيقدر يساعد نفسه أو الشخص اللي بده يساعده يوصل له المبلغ سواء كاش أو عن طريق
0: يعني هو سبق وحكى أنه
1: سمارت فون،
0: أنه بيكون الموضوع الأمني يكون خطر أنه واحد شايل كاش في جيبه وماشي.
1: صحيح.
0: لكن إحنا ممكن نعطي بديل هون يا عماد، هل ممكن يكون في مثلا سماسرة موجودين في المناطق هاي، ولا لازم المواطن من المناطق هاي؟ بس في مناطق مثلا محاصرة، فكيف ممكن تكون يعني الحل الأمثل أو الحل اللي ممكن يكون قد ينفذ لحتى الناس هذولا اللي موجودين في المناطق الخطرة والمحاصرة يقدر يوصلوا للمصاري أو القروش اللي تحولت لهم من الخارج؟
1: بالضبط بالضبط هذا السؤال.
2: طيب خلينا نفكك المشهد شوية في السودان. في عندك مناطق يعني تعتبر آمنة إلى حد كبير زي شرق السودان أو بور السودان، المنطقة اللي مستقرة فيها الحكومة، دول عندهم خدمات واتصالات وإنترنت،
0: أمورهم ماشي. صح.
2: طيب أنت عندك الناس اللي هم حالتهم إلى حد ما صعبة، ولكن إلى حد يقدروا إن هم يتعاملوا زي اللاجئين أو المراكز، آسف مش اللاجئين، النازحين داخليا. المراكز هي على حدود دول في بينها وبين السودان معاملات مالية وتجارية واقتصادية، مثال أثيوبيا ومصر. فهذه الدول حتى وإن كان الناس نازحين من داخل السودان إلى الحدود على هذه الدول، ممكن يتعاملوا من خلال يعني التطبيق، أيضا يتحول الأموال إلى أشخاص المقيمين في خارج البلاد في السودان، في مصر أو في إثيوبيا، وهؤلاء الأشخاص بيجوا مع قوافل تجارية ومعاهم الأموال سواء إذا كانت بالجنيه السوداني أو بالعملات الأجنبية، وبيدخلوا بيها للمناطق اللي هي الحدودية. لكن فعليا الوضع الثالث اللي هو الأصعب جدا هي المناطق المحصرة، دول فعلا عندهم مشكلة تتعدى مسألة الأموال، دول ما عندهمش أكل أصلا، يعني هم ما عندهمش أكل وما عندهمش غذاء ولا مية ولا دواء، فبالتالي مسألة المال بالنسبة لهم دي هتبقى مسألة يعني
0: بالطبع مسألة مهمة جدا
1: بالضبط.
0: يعني حياة أو موت. عماد عندي يعني استفسار هيك شوي ممكن تساعدنا فيه. في مجموعة الآن كبيرة من الشبان السوداني، يعني الشباب السوداني، وهذا صارت هاي مهنتهم اللي هي مهنة تحويل أموال عن طريق شبكات الثقة.
1: صحيح.
0: فمن منظور آخر يا عماد، في ظل البطالة وبسبب الحرب طبعا، وإنه الشباب كثير بدور على الهجرة والنزوح والكذا، هل بتشوف إنه السمسرة الغير رسمية أصبحت الآن فعليا على أرض الواقع
1: مهنة،
0: يعني مهنة يعني مهنة رسمية لكثير من الشباب السوداني أو غير السوداني حتى، لحتى يوصل أموال هاي لذوي السودانيين في السودان؟ هل برأيك صارت فعليا مهنة مهمة أم هي انخلقت مع ظروف الحرب في السودان؟
2: طيب احنا يعني بنتكلم على بلد في ظروف حرب، وبالتالي الاستثناء فيها هو الأصل، يعني ما ينفعش ان انا في الوضع العادي الدول مفترض ان الحكومات بتحكم السيطرة على الأسواق المالية وعلى حركة التداول المالي، وكل شيء بيكون تحت رقابة ونظر الدولة، وحتى بما في دول أخرى زي مصر بتحاول إن هي تضم الاقتصاد غير المباشر والتداولات المالية خارج الإطار المصرفي وتضعه داخل الإطار المصرفي بتسهيلات معينة، بحيث يكون في سيطرة بشكل ما من الدولة على هذه الحركة المالية. لكن احنا في وضع استثنائي، وبالتالي في هذا الوضع انت محتاج ان انت بأي شكل من الاشكال تصل لك الاموال، وبالتالي بتتقبل اشياء ممكن ما يكونش وضعها مريح في الاحوال العادية. دي المسألة. والمسألة الثانية طبعا مؤكد ان هذه الحركة التداولات خارج الاطار المصرفي فتحت ابواب لرزق لناس كتيرة، حتى وان كان هذا المجال في مخاطرة شديدة بالحياة وبالسلامة، لان انت ما تعرفش ان ممكن وهذا الشخص جايب مجموعة اموال ضخمة جدا منتقل بها من بلد الى بلد او من منطقة داخل السودان الى اخرى، وتوقفه مجموعة من قوات الدعم السريع او مجموعة من القوات المتحاربة او المتحالفة مع الجيش، وتأخذ هذه الاموال. راحت فلوسه وراحت فلوس الناس اللي هو رايح لها يوصل لها الاموال، ممكن هو يقتل، وبالتالي هي مخاطرة.
1: هو الوضع الانساني
0: يا الوضع المالي والإنساني صعب جداً،
1: والوضع الأمني ببعضه بطريقة ما. بس عندي تساؤل عماد، يعني هذا بيصب، أنت حكيت عن الاقتصاد، هل هذا يعني هاي الذكرى كمان حمزة أنه كمهنة خلينا نقول بين الشباب
0: والسمسرة
1: السمسرة كمهنة، هل هذا بيتحول أنه لحتى ممكن يضخ هذا ضخ الأموال من خارج البلد لداخله، هل وضع الاقتصاد بالبلد بيصير أفضل من خلال هاي العملية، ولا بس لتلبية حاجات السكان بطريقة مستعجلة أو في حالات الطوارئ خلينا نقول، يعني بيساعد بتغذية الاقتصاد أو لا؟ سؤالي يعني
0: في ظل الحال الحالية اللي بيصير في السودان. صحيح. أنت عارف اقتصاد طبعا بالسودان من زمان منهار والنظام المالي كله بلوكير يعني محظور وكذا، لكن التحويلات المالية هاي وعمليات السمسرة الرسمية والآخرية، هل هي فقط لسد الحاجات الأساسية للناس؟
1: إنه قديش ممكن تكون
0: ولا
1: مساهمة
0: ولا ممكن تساهم أيضا في إنه اقتصاد السودان يضل ناهض، خاصة إنه في كتير ناس بيعتمدوا الدولار مثلا في التحويلات وكذا، فبالتالي عملة صعبة توصل.
1: هل تعلم 450 جنيه يقابل 1 دولار؟ فما بعرف شو رأيه عماد خلال يعني تجاه هذا الكلام.
0: أوكي نشوف مع عماد.
2: طيب هو هي الفكرة في إنه طالما أنه في تداولات مالية خارج الإطار المصرفي اللي أقرته الدولة وقوانين التداول العملات، فحيكون من الصعب جدا أن أنت يعني تحصل على أرقام واضحة ومحددة، وبغض النظر طبعا أن هذه الأموال توضع تحت رقابة الدولة، فالحصر هذه الأموال مسألة صعبة للغاية طالما أن هي خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة. لكن هي بالفعل طالما الأموال دخلت للبلاد أيا كانت الصورة شرعية أو غير شرعية. صحيح. قانونية أو لا، عن طريق تطبيق أو عن طريق كاش، فهي في كل الأحوال بتخلق نوع من الحياة في الأسواق داخل البلاد. يعني عشان كده احنا قلنا أنه يعني في 2024 كان نسبة المساهمة لهذه التحويلات حوالي 1.8% في المية من إجمالي الناتج القومي، متوقع أن هذه النسبة ترتفع أيضا في 2026، وبالتالي هي مسألة في غاية الأهمية. طبعا ديها تأثير إيجابي قوي جدا. ما نقدرش إن إحنا نحكم الآن على هذه التجربة إلا بعد ما تستقر الأحوال ويبدأ عمل الدولة فعليا كحكومة، وتضع تضم الاقتصاد اللي هو اقتصاد الظل زي ما بيسمى إلى داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. ساعتها حنقدر فعلا نعرف حجم هذا الاقتصاد ومدى تأثيره الإيجابي
0: بالنهاية. السوداني بيبحث دائما عن طرق وبدائل لحتى توصل فلوس بكل أمان وبكل سرعة ومن غير تكاليف زيادة. يعني أنا أتوقع أنه كمواطن سوداني بهمه توصل فلوس وقروش من الخارج للسودان بشكل آمن بسرعة ومن غير عمولات يعني كبيرة وإلى آخره.
1: أنا
0: قبل ما هذا لازم نشكر عماد حسن
1: أكيد
0: خبير في الشأن السوداني،
1: وتشرفنا
0: فيه أكيد طبعا أكيد. وأكيد رح يكمل معنا في حلقات جاي من بودكاست سودان الآن
1: أكيد.
0: وبنتمنى أنه نكون نعطينا شوية بدائل في فقرات اليوم،
1: وضحنا فكرة جميلة كمان حول الوضع. ونتمنى تكون الظروف في المستقبل القريب أو في المستقبل بشكل عام أفضل بكتير من اللي عم نكون اليوم، سواء في الموضوع الاقتصادي أو حتى الإنساني، وتخف الحرب شوي على الناس جميعا.
0: ولهون بنكون خلصنا شوي، حكينا اللي بدنا نحكي حول التحويلات المالية والعمولات وبنكك والمصايب اللي بتصير بالسودان حوالين التحويلات المالية. فنشكركم مستمعين ومشاهدينا حمزة ونوجين من بودكاست السودان الآن بلس،
1: ومنتظرونا في حلقات قادمة
0: أكيد طبعا ومشاوير ومواضيع أخرى.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دور العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرب في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 14 من شهر 6 2026. مقتل وإصابة 17 شخصا إثر استهداف مسيرات الدعم السريع سوق كرنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة أمورا بإقليم النيل الأزرق. مصادر عسكرية تكشف عن إرسال الدعم السريع تعزيزات عسكرية إلى مدينة اللوبيض بولاية شمال كردفان. إدانات دولية ومحلية واسعة لقصف كوبري أردمتا في الجنينة، وحكومة تأسيس ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا للاستهداف. إطلاق سراح قائد ميداني في الدعم السريع بعد احتجاجات قبلية واسعة في مدينة نيالا. قوات الدعم السريع وحكومة التأسيس تتهمان النظام السابق بمحاولات تأجيج صراعات قبلية في نيالا. القوى المشتركة تعلن مباشرة التحري والتحقيق حول اعتداء أفراد يرتدون زيها على مواطنين في منطقة الوادي بأم درمان. مستنفر يشكو من تعرضه للضرب والإزلال على يد ضابط في القوات المسلحة بأم درمان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة تجارة أعضاء بشرية في سجون دارفور. السفارة السودانية بواشنطن تعلن تحفظها على المساواة بين القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع قانون الكونغرس. الخارجية تتهم تأسيس بتزييف مضمون البيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. سفارة السودان في لندن تنفي عمل المشتبه به في جريمة بيلفاست في الشرطة السودانية. الحكومة تقرر دخولها المباشر في سوق استيراد المشتقات البترولية، والبرهان يقول إن بعض الأزمات بفعل فاعل. مغادرة قطار العودة الطوعية من القاهرة إلى السودان وعلى متنه 1200 عائد اليوم الأحد. أطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا عن العمل بسبب انتهاكات جنسية استهدفت لاجئات في شرق تشاد. استمرار عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب قبالة شارع بيت خاتم في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. الشرطة السودانية تعلن عن توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة بولاية القطار. حريق ضخم يلتهم بساتين النخيل بمنطقة عبري في الولاية الشمالية. البحر الأحمر ترفع درجة التأهب لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وسط موجة حرارة شديدة. النازحون بمعسكرات محافظة باو بإقليم النيل الأزرق يعانون من أزمة مياه حادة. تمديد إضراب المعلمين في كسلة وإضراب مجدول للمعلمين في الجزيرة والخرطوم. ولاية وسط دارفور تشكو من ضعف الإيرادات وتدعو لافتتاح بنك المستقبل وتفعيل موارد الصمغ العربي وصمغ الرطرط. منتخب السودان للسيدات تحت 17 عاما يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الكيني ب 16 هدفا دون مقابل. كانت هذه عناوين الأخبار.

0: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات، وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يد أفراد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هنا، لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم الرد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسبا.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريندانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان. يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر. برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم. يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا يعني إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

2026. مقتل وإصابة 17 شخصاً إثر استهداف مسيرات الدعم السريع سوق كرنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة أمورا بإقليم النيل الأزرق. مصادر عسكرية تكشف عن إرسال الدعم السريع تعزيزات عسكرية إلى مدينة اللوبيض بولاية شمال كردفان. إدانات دولية ومحلية واسعة لقصف كوبري أردمتا في الجنينة، وحكومة تأسيس ترحب بإدانة الأمم المتحدة وأمريكا للاستهداف. إطلاق سراح قائد ميداني في الدعم السريع بعد احتجاجات قبلية واسعة في مدينة نيالا. قوات الدعم السريع وحكومة تأسيس تتهمان النظام السابق بمحاولات تأجيج صراعات قبلية في نيالا. القوى المشتركة تعلن مباشرة التحري والتحقيق حول اعتداء أفراد يرتدون زيها على مواطنين في منطقة الوادي بأم درمان. مستنفر يشكو من تعرضه للضرب والإزلال على يد ضابط في القوات المسلحة بأم درمان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن تتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة تجارة أعضاء بشرية في سجون دارفور. السفارة السودانية بواشنطن تعلن تحفظها على المساواة بين القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع قانون الكونغرس. الخارجية تتهم تأسيس بتزييف مضمون البيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. سفارة السودان في لندن تنفي عمل المشتبه به في جريمة بيلفاست في الشرطة السودانية. الحكومة تقرر دخولها المباشر في سوق استيراد المشتقات البترولية، والبرهان يقول إن بعض الأزمات بفعل فاعل. مغادرة قطار العودة الطوعية من القاهرة إلى السودان وعلى متنه 1200 عائد اليوم الأحد. أطباء بلا حدود تعلن فصل 18 موظفا عن العمل بسبب انتهاكات جنسية استهدفت لاجئات في شرق تشاد. استمرار عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب قبالة شارع بيت خاتم في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي. الشرطة السودانية تعلن عن توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة بولاية القطار. حريق ضخم يلتهم بساتين النخيل بمنطقة عبري في الولاية الشمالية. البحر الأحمر ترفع درجة التأهب لمواجهة ضربات الشمس والإجهاد الحراري وسط موجة حرارة شديدة. النازحون بمعسكرات محافظة باو بإقليم النيل الأزرق يعانون من أزمة مياه حادة. تمديد إضراب المعلمين في كسلة وإضراب مجدول للمعلمين في الجزيرة والخرطوم. ولاية وسط دارفور تشكو من ضعف الإيرادات وتدعو لافتتاح بنك المستقبل وتفعيل موارد الصمغ العربي وصمغ الرطرط. منتخب السودان للسيدات تحت 17 عاما يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الكيني ب 16 هدفا دون مقابل. كانت هذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وإليكم تحياتي وتحيات فريق راديو دبنجا، وإلى لقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة أمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة. السودان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن أوضاع المعتقلين في مناطق تأسيس وأطباء بلا حدود تفصل 18 من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية في شرق تشاد. محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب وتوترات في نيالة واتهامات للحركة الإسلامية والقوات المسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني أن قوات اللواء 13 مشاة بكوري التابعة للقطاع الشرقي صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على منطقة أمورة بمحافظة قيسام بإقليم النيل الأزرق. وقالت أن قوات الفرقة الرابعة كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من إفشال مخططهم وإجبارهم على التراجع تحت وضعة الضربات المركزة. وأضاف ضابط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: قامت قواتنا في منطقة أمورة بصد الهجوم الغادر الذي قام به ميليشيات جوزيف توكا والمرتزقة من الدول المجاورة، من الدولة المجاورة بالتحديد، أنا إحنا نتكلم عن دولة مجاورة لأنه الجثة بتاعته هذه، وقاموا بهجوم بعدد كبير من القوات على منطقة أمورة بتسنيدهم الآليات وعندهم مسيرات وعندهم مدفعيات بمديات المختلفة، لكن بحمد الله تعالى اتمكنت قوات منطقة أمورة من صدهم.
0: أفادت مصادر محلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا بالمسيرات على المدينة، استهدف محطتي وقود في سوق المدينة. وأوضحت المصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال اليومين الماضيين 5 محطات وقود في المدينة التي تشهد أزمة خانقة في الوقود. وفي كورنوي قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على سوق كورنوي بشمال دارفور يوم الجمعة. أثار مقطع فيديو يظهر رجلا يتعرض للجلد في شارع الوادي من مدينة أمدرمان على يد أفراد من القوى المشتركة حالة من الغضب. وقال ناشطون أن الحادثة تعكس تجاوزات متكررة وأن هذه الممارسات تشمل اعتداءات على المدنيين. من جهته أعلن مكتب قائد محور الخرطوم القوى المشتركة رفضه لأي ممارسات تضر بالمدنيين، وكشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتوعد بأنه في حال ثبوت تورط الجناء من منسوبيه سيتم محاسبتهم. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 18 موظفا فصلوا ومنعوا من العمل مستقبلا مع المنظمة بسبب تورطهم في أعمال تحرش واستغلال جنسي في شرق تشاد. وذكرت وكالة أسوشيتد بيرس أن تحقيقا للمنظمة كشف عن وجود 59 انتهاكا محتملا بين التحرش والاستغلال الجنسي، وفي بعض الحالات احتمال وجود إتجار جنسي منظم. وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل بعض الموظفين المحليين والأجانب العاملين في تشاد، واستهدفت في بعض الحالات فتيات قاصرات أو شملت مقايضة الطعام أو الوظائف بالجنس مع لاجئات. قال القائد بقوات الدعم السريع عصام مختار الذي جرى اختطافه مساء الخميس بمدينة نيالة أنه تعرض للاختطاف على يد مجموعة مسلحة تتبع للدعم السريع. وأوضح مختار في كلمة أمام مجموعة من أبناء قبيلته بعد إطلاق سراحه بنيالة أن المجموعة قامت باختطافه بدعوى وجود تواصل بينه وبين قيادات من قبيلة بني هلبة داعمة للقوات المسلحة السودانية، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات مؤكدا أن أفراد المجموعة فتشوا هاتفه ولم يحصلوا على أي تواصل مع قيادات داعمة للجيش أو مع القوات المسلحة نفسها. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقت ما لقوا شيء اطلقوا سراحي لانه ما قادرين يودوني معتقل ولا يودوني محل دعم سريع ولا هناي لانه بناء على وقفتكم وصمودكم الحصل في الفتره بتاعت الاربع وانا الان ما عندي كلام بقول الا بعد حضور الاداره بتاعتي كلها المتمثله في اداره اهليه متمثله في قادات عسكريين يجوا.
0: من جانبها اعلنت حكومه التاسيس انها رصدت عبر اجهزتها الامنيه خلال الايام الماضيه عددا من الانشطه والتحركات الهادفه الى زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاضطرابات، مشيرة إلى تحركات منظمة تقف وراءها عناصر مرتبطة بالنظام السابق. من جانبه اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن القبلية والمشكلات لتقويض الاستقرار وزعزعة أمن المواطنين وتعطيل المرافق العامة والخدمات، مشير إلى تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة للقوات المسلحة والمخابرات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وتمكنت أجهزتنا الأمنية خلال هذه الفترة من تفكيك وضبط عدد من الخلايا التابعة لفلول جيش الحركة الإسلامية وما يسمى بجهاز الأمن والاستخبارات العسكرية. عملت هذه الخلايا على تأجيج العنف والصراع بين القبائل وحرق الأسواق وتخريب الخدمات بتنسيق مباشر ودعم مالي من قيادات الحركة الإسلامية الحاربة.
0: دفعت الحكومة السودانية بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي حول التفاصيل بشأن المحتجزين لدى حكومة التأسيس وقوات الدعم السريع، مؤكدة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات ونمط مقلق من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بجانب الإتجار بالأعضاء البشرية. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارس إدريس أن حكومة السودان تلقت معلومات صادمة حول أعداد وأوضاع المدنيين والنظاميين المعتقلين لدى حكومة التأسيس في سجون دقريس بنيالة بولاية جنوب دارفور وشاله في الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تزيد على 21 ألف معتقل وأسير حرب بينهم 690 امرأة. أعلنت سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على مساواة القوات المسلحة والدعم السريع في مشروع القرار الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، كما رحبت بحذف نص يتعلق بخطوات يتعين اتخاذها مع لجنة وثائق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع الشرعية عن التمثيل السوداني في الهيئات الدولية. من جهة أخرى نفت سفارة السودان في لندن ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من معلومات حول عمل المشتبه به في حادثة بيلفاست بإيرلندا في الشرطة السودانية أو انتمائه لأسرة ذات نفوذ سياسي في مدينة كريمة، موضحة أنه مسجل كطالب في السجل المدني وأن أسرته عادية. دخل العاملون بولاية الجزيرة اليوم الأحد في إضراب عن العمل، بينما يدخل معلمو محليات ولاية الخرطوم في إضراب ابتداء من يوم الأربعاء، في حين مدت معلمو ولاية كسلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإضرابات في أعقاب فشل اللجنة المفوضة من المعلمين في الوصول إلى حلول تعالج أزمة الأجور والترقيات. وأكدت لجان المعلمين في بيانات منفصلة أنها استنفذت كل السبل الممكنة بمخاطبة جهات الاختصاص، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك سبيل غير الإضراب كحق مشروع. وقال المتحدث الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
4: فتم الرد من الولاية وكان في استجابة للمطالب، ستنظر اللجنة العليا، إن لم تكن هناك مطالب ستصدر اللجنة العليا ما تراه مناسب.
0: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إعلان الحكومة دخولها في سوق استيراد المشتقات البترولية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في الوقود مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبررت الحكومة دخولها سوق الاستيراد بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف، فيما اعتبر خبراء القرار تراجعا عن سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف خالد الإعيسي وزير الإعلام في هذا الخصوص:
5: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، على أن تتولى جهات الاختصاص في وزارة المالية، وزارة الطاقة، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي إنفاذ القرار. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
0: دعت مشاركات في ورشة النساء ياقوتنا السلام التي نظمها مركز بادية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، دعت إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في السودان، مع التأكيد على ضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في جميع مراحل عمليات السلام وصنع القرار. وأكدت المشاركات من كيانات مختلفة وقيادات نسائية من معسكر كريم دانغو خلال الورشة أكدنا أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وضمان تمثيل النساء في مختلف مسارات التفاوض وصنع القرار. أعلنت محلية الخرطوم تواصل عمليات نبش وإعادة دفن رفات الحرب التي دفنت اضطراريا قبالة شارع عبيد ختم جنوب دار القضاء لليوم العاشر على التوالي، وشدد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على تسريع استكمال نبش ونقل الرفات إلى المقابر المحددة قبل حلول فصل الخريف. أعلنت الشرطة السودانية توقيف 408 أجنبي مخالفين لقوانين الهجرة والإقامة في حملة نفذتها إدارة الجوازات والهجرة بولاية القضارف. وأضافت الشرطة في تعميم صحفي أن الحملة واسعة النطاق في أسواق وأحياء المدينة، استهدفت ضبط الأجانب ومراجعة وثائق تواجدهم. قالت الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور أن الولاية تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، مشيرة إلى ضعف الإيرادات بسبب محدودية النوافذ الإيرادية المتاحة، وأكدت أن الجمارك تعمل حاليا في حدود رسوم الملاحظة فقط بينما تختصر الضرائب على أرباح الأعمال. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف عثمان خلال لقائه وزير المالية في حكومة تأسيس، دعا إلى افتتاح بنك المستقبل بالولاية وتفعيل موارد السمق العربي وسمق الرطوط. الخبر الأخير في النشرة، سلط التظاهرة أصوات وألوان لا تقهر التي تنظمها حملة عدالة نسوية الضوء على تجربة الفنان التشكيلي الدكتور صلاح إبراهيم، وتستعرض التظاهرة جانبا من مسيرة الفنان الذي واصل إنتاجه التشكيلي من داخل مدينة الفاشر خلال فترات الحرب والحصار، مستخدما قلم الحبر الجاف بيك وأوراقا كان يجمعها بصعوبة في ظل شح الإمكانيات لينجز أكثر من 300 لوحة فنية جسدت قدرة الفنان على الصمود في مواجهة الخراب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: قل لكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
9: طبعا الزراعة هنا في الولاية في سمنار بصورة عامة أو في المحلية بتاعتنا محلية أبو هجر هي نوعين، في الزراعة المطرية اللي بتزرع في المشاريع اللي تكون بعيدة من النهر بتاع النيل الأزرق، وفي الزراعة المروية اللي هي دي يسموها الجناين اللي هي دائما بتكون على الضفاف بتاعت النيل الأزرق. دي الأنواع المنتصرة هنا. في الغالب في مشاريع كانت مروية تتزرع في الشتاء وفي الخريف، لكن الظروف بتاعت البلد أغلب المشاريع دي هسه حاليا واقفة. احنا عندنا هنا في المحلة في مشروع اسمه مشروع الكنف أبو نعمة، ده كان مشروع مروي لكن المشروع ده متوقف وفيه مشاكل كتيرة كده عندها علاقة بينه يتباع. المهم فيعني بتزرع لكن ما بنفس الطريقة الزمان، يعني هسه حاليا إدارته تقريبا اتنقلت من الحكومة لشركة تانية. طيب فيما يخص الزراعة بتاعت الجناين اللي بتتزرع على النهر بتاع النيل الأزرق، بتتزرع فيه عدد من المحاصيل وفي مواسم، يعني أول إنتاج بتاعه بيعتمد على مواسم، يعني في مثلا الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي. طبعا في الغالب بتزرع فيها الفواكه، يعني عندنا الموز منتج أساسي ويتم إنتاجه بكميات كبيرة، في المانجا أو المانجو، في الجوافة، في البرتقال، في المهم غيره من الموالح بتتزرع في المنطقة هنا. بالإضافة لده في الزراعة بتاعت الخضروات، يعني بتم زراعة الخضرة والبامية، الجرجير، الفيل، الطماطم وغيرها. طبعا كلها عندنا مواسم، يعني مثلا في زراعة شتوية مثلا زرع زي البامبي وغيره من المحاصيل التانية، في الصيف مثلا بيكون انتاج بتاع المانجا دايما بيكون كبير. المهم يعني بتتنوع المحاصيل وانتاجه بيعتمد على المواسم، يعني برضو في العجور بتزرع في الشتاء وكده. المهم دي الزراعة. طبعا الزراعة دي اعتمادها الأساسي على يعني الري بتاعها بتم عن طريق البوابير والطرمبات من النهر مباشرة. وطبعا المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بعد الفترة بتاعت دخول الدعم السريع للمناطق دي، هنا أغلب الجناين دي كانت بتعتمد على الطاقة النظيفة والمنظومات تحت الطاقة الشمسية عشان يعني الوابورات اللي بترفع الماء من النيل أغلبها كانت تعرضت لإنه وكده. فالناس يعني كانت برضو بتعاني من موضوع إنه كيف تقدر تستعيد تاني المنظومات بتاعت الطاقة الشمسية عشان تقدر تشغل وتنتج وكده. بالإضافة بعد ذلك برضو بتواجه مشكلة في موضوع الأسمدة والتقاوي أو البذور المحسنة وكده. لكن أغلب يعني أغلب الناس حاليا يعني بدوا يخدروا الجناين بتاعتهم من جديد، وبدل يعني في إنتاج ومحاصيل وكده. طيب النوع الثاني من الزراعة اللي هو الزراعة المطرية اللي بتعتمد على الأمطار، وبتتزرع دائما في موسم الأمطار، يعني تبدأ من شهر 7 ويعني لحد عمليات الحصاد مرات بتستمر لحد شهر 1. طبعا دي بتتزرع دائما في المناطق اللي بتكون بعيدة من النيل اللي بيسموها الظهر عندنا هنا. طبعا بتتزرع مساحات كبيرة شديد، ويعني بتختلف طبعا المساحة على حسب الإمكانيات بتاعت المزارع، على حسب الوضع بتاعه. يعني في ناس عندهم مثلا مساحات كبيرة جدا، يعني واحد ممكن يكون عنده حكاية بتاعت يعني إحنا هنا عندنا نظام اسمه نظام الجدعة، لو ما أعرف سمعته ولا ما سمعته. الجدعة دي غالبا 5 فدان، يعني بتلقى مثلا ممكن يكون في زول عنده 200 جدعة، ممكن تلقى زول عنده 1000 جدعة، ممكن تلقى مثلا زول عنده جدعتين، زول عنده 3، زول عنده 10، زول عنده 20، على حسب بعدك إمكانيات الزول. الاحتمال طبعا الأساسي اللي هو الري على الأمطار، يعني زرع في الموسم بتاع الخريف. المحاصيل طبعا اللي بتزرع في الموسم بتاع الخريف وبتاع محاصيل الزراعة المطرية، الأساس فيها طبعا المحصول بتاع الذرة بأنواع مختلفة، يعني ده أنواع كتيرة الذرة. مثلا الفتريتة طبعا ده المحصول المعروف والكتير، في مثلا طابط والتحمد والعكر، المهم أنواع كتيرة جدا من الأنواع بتاعة الذرة اللي هي بتتزرع. المحصول الثاني الرئيسي اللي هو السمسم، برضو بتزرع بكميات كبيرة هنا في المنطقة أو في الولاية بصورة عامة، لأنه أصلا الأرضيات أو النوع بتاع الأرض بتزرع فوق الزراعة المطرية هي الأرض الطينية، فالمحصولين الأساسيات هو السمسم والزرف. فيه برضو حسي حاليا يعني من سنين كده بدأ في يعني زراعة للمحصول بتاع سمو التسالي، هو اللي هو نوع من انواع البطيخ، بعد ذاك بيتحول لتسالي. حس حاليا اغلب الناس اتجهت لزراعه النوع ده من المحصول، لانه يعني في فوائد نقديه كويسه مقارنه مثلا بالذره او السمسم. برضه في يعني زراعه لعباد الشمس بتتزرع، لكن برضه ما كميات كبيره، لكن المحاصيل الثلاثه الاساسيه اللي بتتزرع اللي هي الذره والسمسم والتسالي، ونوع هو من البطيخ زي ما قلت لك. هاي طبعا يعني في مشكلة كبيرة انه التكاليف بتاعت الانتاج عالية جدا يعني، والحاجة الاقعد من كده انه رغم التكاليف العالية دي الحاجة دي ما بتنعكس على السعر، يعني السعر بتاع المحصول بيكون مدني جدا، يعني اذا حسبناه حسابات بتاعت ربح وخسارة في الغالب دائما المزارع ما حيلقى حاجة، لأنه بيدفع تكاليف عالية في النهاية لما يجيب المحصول بتاع السوق ما بيغطي معه. وفي نفس الوقت الحاجة طبعا عندها علاقة بالسيستم الاقتصادي بتاع البلد، لأنه المحاصيل اللي بعد شوية الناس المزارعين المصاب بيبيعوه بأسعار ممكن تخسر معهم، لكن بيخزنوه مثلا التجار الكبار بتاعت شوية الأسعار بتاعتها بترتفع بعد ما تطلع من المزارعين الصغار، وده خلى جزء كبير من المزارعين الصغار حاليا يعني يا مديونين يا قنعوا من الزراعة، يعني اللي عنده أرض ممكن أجره يقول لك أنا أحسن أجره بدل ما أنا أزرع وأخسر. غير الارتفاع بتاع تكاليف الوقود، برضو في ارتفاع في التكاليف بتاعت المدخلات ذاتها بتاعت الإنتاج، يعني مثلا التداوى غالية، المبيدات مثلا غالية، الأسمدة غالية. ده برضو في مشكلة تانية برضو عندها علاقة بموضوع العمالة، برضو العمالة بقت ما متوفرة والوفي برضو غالية، فدي كلها بتزيد التكاليف بتاعت الإنتاج. أضيف إلى ذلك أصلا إنه هو ما في تمويل للمزارع يعني. طبعا في مشكلة تانية برضو اللي هي مشكلة الأمطار، يعني بقى في شح في الأمطار من سنين طويلة، والحاجة دي عندها علاقة طبعا بموضوع التغيير بتاع المناخ، وعنده علاقة انه الغطاء النباتي في المنطقة بتاعتنا دي يعني ممكن يكون انتهى عديل، يعني حاليا ما الغابات كلها انتهت. وده طبعا على حسب، انا ما متخصص لكن كلام المتخصصين انه القصة دي بتأثر على الكمية بتاعت الامطار اللي بتتساقط في الموسم بتاع الخريف. وبرضه دي مشكلة كبيرة هسي، يمكن يكون المزارعين هم ذاتهم ما عارفينها، لكن الإزالة بتاعت الغطاء النباتي ده أثرت على المستوى بتاع الأمطار. الحاجة دي ملاحظة، يعني قبل سنين مثلا كان الإنتاج بتاع الجدعة والخمسة فدان عندنا هنا ممكن تعمل الحكاية بتاعت 50 مثلا سوال بتاع إيش، هسي حاليا بقت الجدعة ما بتعمل مبالغة يعني بتعمل 20-25 وكده عرفتها. يعني الكمية بتاعت الأمطار قلت شديد، وده انعكس طبعا على الإنتاج، المحاصيل برضو قلت شديد، فدي حاجة كبيرة طبعا تلاقي شغل بتاع دولة وشغل بتاع توعية المواطنين وكده.
8: راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبوا غرندر لاغونا ودمانا غندري يا موصلني زرات وصلني واش بس اسني بك هداب ننقدي اي انت تكبد اسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجيزة وكردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعاً ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايات طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء. وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيهم من الناس اقتصاديا تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى يسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السوداني في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك.
3: ايوه المنتجات البتروليه.
2: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايدا الزر البذر عادي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلابد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيبقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما يزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لكرد سنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري هنا طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق خرموز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى بعد كده ما في صادر. يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت كان كله، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا سمه دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقى ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مزرعة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. بالنسبة لتجارة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعيات التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو فيزوا عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو نوع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعة.

0: بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات اللي قرر عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات، أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد يعني احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو يكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب بيه الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 14 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تكثف هجماتها على الأبيض وتستهدف سوق كورنوي، والقوات المسلحة تصد هجوما على منطقة قمورة بإقليم النيل الأزرق. تمديد إضراب معلمي كسلة للأسبوع الثاني، وإضرابات مجدولة في الخرطوم والجزيرة.